إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
1: الحمد لله الذي دل على وحدانيته بعظيم آياته وكمال أسمائه وصفاته، له الحمد وله الشكر وإليه المصير، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وجعل العلم به أصل كل شيء، حتى إن العارف بالله حق المعرفة يستدل بما عرف من أسمائه وصفاته على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام، لأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، فأفعاله كلها دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة. ووقفتنا اليوم بإذن الله تعالى عن أحد أبواب معرفة الله عز وجل التي هي أعظم الغايات وأجلها، ومعرفة الله تعالى لها بابان واسعان ذكرهما أبو عبد الله بن القيم في الفوائد، فقال: أحدهما التأمل والتفكر في آيات القرآن كلها، والفهم الخاص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والآخر التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. وآيات الله عز وجل إما مشهودة وإما مسموعة، فالنظر في مفعولاته من أصناف المخلوقات وأنواع الموجودات، هذه آياته المشهودة. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. والتفكر في آيات كتابه وتدبرها، هذه آياته المسموعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغايتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه، وتعرفه مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الموصل إليه، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها، فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها، وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم، فتريه الحق حقا والباطل باطلا، وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر. فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه والعلم بالله وما له من أوصاف الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، وعلى الإيمان بالرسل وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نبوتهم والتعريف بحقوق مرسلهم، وعلى الإيمان بملائكته وهم رسله في خلقه وأمره وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسفلي وما يختص بالنوع الإنساني منهم من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوافي ربه ويقدم عليه، وعلى الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق التي لا يشعرون فيها بألم ولا نكد ولا تنغيص، وما أعده لأعدائه من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح، وعلى تفصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه، وعلى تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدر والحلال والحرام والمواعظ والعبر والقصص والأمثال والأسباب والحكم والمبادئ والغايات في خلقه وأمره، فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل، وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل، وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل، وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل، وتبصره بحدود الحلال والحرام وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل، وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل، وتسهل عليه الأمور الصعابة والعقبات الشاقة غاية التسهيل، وتناديه كلما فترت عزماته وونى في سيره تقدم تقدم الركب وفاتك الدليل، فاللحاق اللحاق والرحيل الرحيل، وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل، وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطريق نادت الحذر الحذر، فاعتصم بالله واستعن به وقل حسبي الله ونعم الوكيل. وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأما عن تأمله صلى الله عليه وسلم والدلالة عليه له أمر عظيم، ولقد كان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم من قبل مبعثه. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. وكان عليه الصلاة والسلام أعرف الناس بربه وأخشاهم له. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستن فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح. وقد كان يحدث أصحابه عن تأمل وتفكر من سبق وعظم ثواب الله لهم، فلقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة فنظر إليها، فانظر يا رعاك الله، نظر هذا الرجل إلى هذه الجمجمة نظرة تأمل واستحضار لعظمة الله، تأمل في حالها قبل وحالها الذي صارت إليه. صاحبها بالأمس يأكل ويشرب ويتلذذ بمتاع الحياة الدنيا، وها هو اليوم جمجمة لا يغني عن نفسه شيئا، فكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه. فنظر هذا الرجل إلى الجمجمة فحدث نفسه بشيء ثم قال: يا رب أنت أنت، وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب. عباد الله، استشعار لعظمة الله، وقر في قلبه تعظيم الله عز وجل، فأثنى على ربه ودعاه وعلم عظيم عفوه فرجاه. يا رب أنت أنت، وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب. وخر لله ساجدا، نعم ساجدا مخبتا منيبا، وخر لله ساجدا فقيل له: ارفع رأسك، فأنت العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة. فرفع رأسه فغفر له. تأمل ساعة أوجب في قلبه التعظيم والخضوع لله، فأورثه ربه ومولاه مغفرة من عنده. اللهم أنت العواد بالمغفرة ونحن العوادون بالذنوب، فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وكان من فعله صلى الله عليه وسلم وحثه لأصحابه للتأمل وأخذ العبرة أنه كان يستغل المواقف الدالة على رحمة الله. ومن ذلك أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من المرأة بولدها. وقد كان يسره صلى الله عليه وسلم حديث التأمل في عظيم خلق الله، ومن ذلك ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله أي بن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر خلق الله الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن عظيم التأمل أن يتأمل الإنسان في خلقه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ويؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وقام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال مجاهد: في الآفاق فتح القرى، فيسر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وللخلفاء من بعده وأنصار دينه في آفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عموما، وفي ناحية المغرب خصوصا من الفتوح التي لم يتيسر أمثالها لأحد من خلفاء الأرض قبلهم، حتى قال: وإجرائه على أيديهم أمورا خارجة عن المعهود خارقة للعادات وفي أنفسهم، أي فتح مكة، وهذا اختيار الطبري. وقال عطاء وابن زيد: في الآفاق، يعني أقطار السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات والأشجار والجبال والبحار وغيرها، وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى سبيل الغائط والبول. فإن الرجل يشرب ويأكل من مكان واحد، ويتميز ذلك من مكانين، وبديع صنعة الله وحكمته في عينيه اللتين هما قطرة ماء ينظر بهما من السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام، وفي أذنيه اللتين يفرق بهما بين الأصوات المختلفة، وغير ذلك من بديع حكمة الله فيه، حتى يتبين لهم أنه الحق. فيه أربعة أوجه: أحدها أنه القرآن، الثاني الإسلام جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم إليه، الثالث أن ما يريهم الله ويفعل من ذلك هو الحق، الرابع أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق. فشأن التأمل عباد الله عظيم ومقامه جليل. فحاسبوا أنفسكم عباد الله قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واجعلوا لكم مع الله خلوة، ففيها استشعار لعظمة الله ونيل لرضاه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ

يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

فيه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين.

وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.

صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على 89.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
2: داء ورسول الرحمة سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بماذا نزكي أنفسنا؟ أيها الإخوة المستمعين، الأخوات المستمعات، هذا سؤال جوهري مهم، والإجابة عنه تحتاج إلى كثير من الكلام، لكنني سوف أعطيكم في هذا اللقاء رؤوس أقلام، فسأركز في هذا اللقاء على نوع من العبادات سنسميها العبادات المحورية، الوسائل المحورية في تزكية النفس. هنالك وسائل رئيسية، إذا سلمت هذه الوسائل فإن الإنسان يسمو وتزكو نفسه بتلك الوسائل المحورية وبغيرها من الوسائل الأخرى. وجود الوسائل المحورية الرئيسية الأساسية في السلوك التزكوي يجلب بقية أنواع السلوك التزكوي. أول العبادات المحورية هو تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل، فإن الإنسان حينما يحقق مبدأ الوحدانية لله عز وجل، يحقق مبدأ العبودية الخالصة الخاصة لله عز وجل، فإن ذلك يقيم شجرة التزكية الكبرى، وعلى ضوئها تحقق كل محاور التزكية. فتوحيد الله عز وجل والإيمان به إيمانا عميقا يعد من أعظم الطرق إلى تطهير النفس وتزكيتها. التوحيد والإيمان ينمي ثواب الأعمال الصالحة ويبارك فيها. انظر، فهو اسمع معي، فهو عبادة محورية. التوحيد الخالص ينمي الثواب، تعمل عمل صالح بسيط لكنه خالص وبتوحيد خالص، فهو ينمي فيك في رصيدك هذا الثواب من الأعمال ويبارك فيها. التوحيد إذا تمكن من طاعة ما كانت هذه الطاعة خالصة لوجه الله تعالى، وكان أجرها عظيم وثوابها جزيل، وبالتالي أثمرت هذه الأعمال وأينعت وشممت رائحتها الزكية وطعمت ذوقها العذب، لأن جوهرها منطلق من التوحيد الخالص لله عز وجل. فأنت تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ولا تصرف عباداتك لغير الله عز وجل، ومستحضر أن الله العظيم الكبير العزيز الجبار المتكبر هو الذي خلقك وحده، وهو الذي رزقك وحده، وهو الذي يدبر الأمر وحده، وهو الذي بيده مستقبلك في الدنيا وفي الآخرة، فهو صاحب الكمال المطلق والعلم المطلق والقدرة المطلقة. لذلك لا تصرف العبادات إلا له. ألا تصرف العبادة لنبي مرسل ولا لولي مقرب ولا لأي من الصالحين ولا لأبويك ولا لأحد من دون الله عز وجل، لأنه لا يستحق هذه القرب وهذه العبادات إلا الله تبارك وتعالى. حينما تنطلق من هذه العبادة المحورية الضخمة الملتفة بالإخلاص لله عز وجل، حقيقة التوحيد يجر إلى حقيقة الإخلاص، لا يمكن تكون موحدا لله عز وجل ومستحضرا لعظمته وكماله وجلاله وبهائه وعزته وقدرته وتعمل لغيره. فتحقيق التوحيد يحقق الإخلاص، وتحقيق التوحيد وحضور الإخلاص يزكي الأعمال، يبارك فيها، وكل طاعة تجر طاعة بسبب ذلك الإخلاص، وبسبب عمق الإيمان التصديق الجازم لأن الله عز وجل يراك. ولذلك نجد أن حينما عرف العلماء معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، معنى أشهد أن لا إله إلا الله، أعتقد بقلبي جازما وأبين لغيري ألا معبود بحق في الوجود إلا الله عز وجل. فحينما أعتقد بقلبي ذلك وأبرهن على ذلك الاعتقاد بسلوك عملي، وأعرب عن ذلك الاعتقاد بقول وفعل، فإن ذلك يحقق في قلبي معنى التوحيد، معنى فاعبد الله مخلصا له الدين، معنى ألا لله الدين الخالص، معنى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكانت هذه الطاعة خالصة لوجه الله تعالى، بالتالي كان أجرها عظيم وثوابها جزيل. أما الشرك فهو محبط لجميع القربات، مهما عملت من عمل، ومهما تصدقت، ومهما زكيت، ومهما أقمت الليل وأنفقت وفعلت، وأنت تشرك بالله، فإن قرباتك كلها مرفوضة، ووضعك في المستقبل موجب للخلود في نار جهنم. وبالتالي فالشرك نجس منجس، ونجاسته ملازمة لا تطهرها المصائب والابتلاءات، المحن، المكفرات، ولا الحسنات أيضا، لا حسنات مع وجود الشرك. ولا تزكو النفس بسائر أنواع العبادات حتى تزكو بهذه العبادة المحورية التي هي عبادة ماذا؟ عبادة التوحيد الخالص والإيمان بالله، بملائكته، بكتبه، برسله، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره. كلما قوي الإيمان بذلك سكت النفس، قويت الإيمان باليوم الآخر تشتاقت إلى ما وراء الحياة الدنيا، سلكت المسلك الذي يسوقها، يضمن لها ما وراء الحياة الدنيا. كلما قوي الإيمان باليوم الآخر، كلما استحضر المرء وعد الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كلما تحقق الإيمان باليوم الآخر، كلما استيقن المؤمن الوعيد وخاف من بطش الله، من بطش الله ومن قهره ومن جبروته، إن أخذه أليم شديد. وبهذا وذاك تزكو النفس ويطمئن القلب وتثمر الثمرات اليانعة. إذن فالتوحيد يعد من العبادات المحورية التي عن طريقها زكي نفوسنا. إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، ونلتقي معكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة بعون الله لنتحدث عن بقية العبادات المحورية أو الوسائل المحورية في تزكية النفس.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

اشرح له سبب سقمي واوصف له ضنا جسمي. اشرح له سبب سقمي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: السلام عليكم ورحمة الله، وجمعة مباركة. موجز أنباء التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة سالم أحمد الخنبش اجتماعا عسكريا وأمنيا مشتركا بمقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون. ضم قيادة المنطقة العسكرية الأولى والفرقة الثانية لقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، وذلك في إطار تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك. استعرض المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية والإجراءات الحكومية المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين. أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين الخميس التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزا من مختلف الأطراف، بينهم 27 من قوات التحالف العربي. وبشأن المناضل محمد قحطان، علمت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الاتفاق نص على تشكيل لجنة من الطرفين بمشاركة أسرته للتوجه إلى صنعاء وللتحقق من مصيره واتخاذ الإجراءات اللازمة. بحث وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي في العاصمة المؤقتة عدن مع سفير الليبي لدى اليمن إدريس أبو بكر سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون المشترك. ناقش محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر تطورات الأنشطة المصرفية والترتيبات الجارية مع البنوك الإقليمية والدولية. ناقش وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس جامعة صنعاء الأستاذ الدكتور عبد الحكيم الشرجبي أوضاع أعضاء هيئة التدريس النازحين إلى المناطق المحررة وما تتطلبه المرحلة الراهنة من معالجات. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: اشغلتوني واشغلتم حالي.
1: ما شوفي ليش ابي يصيح شكله ما معش فلوس.
2: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
0: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
2: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
0: اقول لك مالي، اقول لك يا مرة العيد على الابواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
2: اقول لك كل مشكلة ولها حل.
0: قولي لي طيب وشو الحل بنظرك؟
2: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
0: لا ما سمعتوش.
2: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجهة.
0: هي ملل طيب، مسموه ذا المول
2: اسمه جاليريا مول.
0: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
2: ايوه يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
0: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
3: جاليريا مول
2: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
4: تحت سقف واحد.
2: العنوان مأرب شارع 40 أمام مأرب بارك.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
8: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
7: صباح الخير.
9: صباح الخير. صباح.
7: مستمعي الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير وكل محبة وسرور أينما كنتم وأينما يصل بث أثير إذاعة مأرب. ومع إشراقة يوم جديد نبعث لكم في البداية كما تعودنا همسة الصباح. صباح الخير، صباح التغافل وأخلاق الكبار. مستمعينا الكرام، في هذا الصباح الذي يبدو كبستان جميل يفوح من عبير الأمل ونسمات الخير، ابحثوا عما يحييكم. في كل يوم نلقي فيه صباح الخير كتحية على الآخرين، هل نتأملها ونشعر فحواها حقا؟ إنها دعوة نتمنى فيها للآخرين خيرا يعم صباحهم، وحين يعم الخير الصباح فهو قريب عهد أن يعم اليوم بكامله، ذلك أن الصباح منطلق وأساس لكل شيء، وحين تتكون فيه لدى الإنسان طاقة إيجابية وتفاؤل ما بسير يومه، فهي دافعة لا محال به إلى يوم سعيد هانئ يحقق فيه ما يحبه من أحلام ربما قصيرة الأجل. فجميعنا نبحث عن الهدوء في علاقاتنا هدوء لا يهضم حقنا ولا يأتي عليه، هدوء يحركه التسامح والصفح وعدم التوقف طويلا مع المشكلات أو يمارسه الآخرون في حقنا من سيئات. لذلك نقول دائما صباح الخير، صباح التغافل وأخلاق الكبار. مستمعينا الكرام، التغافل مفتاح لقلوب الناس، فمن المعلوم لدى علماء الاجتماع أن الإنسان مدني بطبعه، يألف ويؤلف، ومع تلك العلاقات التي قد تكون بعضها هبة من الله ونعمة، والتي يعد بعضها درسا وابتلاء وأذى، كل بحسب طبيعته وتربيته، فقد خلق الله الناس من ماء وطين، بعضهم غلب ماءه طينه فصار نهرا، وبعضهم غلب طينه ماء فصار حجرا. فالتغافل إذن هو الترفع عن الدنايا وسفاسف الأمور وهفواتها التي لا تغير الحقائق ولا تبدد الحقوق ولا تحط من الكرامة ولا تقر منكرا ولا تنكر معروفا ولا تؤصل لباطل. وقد قيل إن التغافل يكون من شخص لشخص محب أو ذي قرابة، كأن يرتكب خطأ فنتغافل عن ذلك كأنه لم يفعله. من أسماء الله تعالى الحسنى العفو جل جلاله، والكثير العفو والصفح إلى ما لا نهاية له، فلولا عفو لهلك أهل الأرض ومن فيها لكثرة ما يعصى في حقه ليلا ونهارا. ولقد ضرب نبي الله يوسف عليه السلام أروع الأمثلة في ذلك عندما تغافل عن إساءة إخوته، فحكى القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. صدق الله العظيم. ومن صور التجاهل في القرآن الكريم ما أرشدنا إليه في قوله تعالى في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة في سورة التحريم عندما أسر إلى بعض أزواجه حديثا، قال تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. ومعنى أعرض عن بعض أي تجاهل ولم يحقق ولم يدقق في كل الأمور رغم علمه بها. وقد وردت في العديد من سور القرآن الكريم كثير من الآيات التي تبين عفو الله تعالى عن عباده، والتي تأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأخذ بهذا الخلق، والتي تحث المؤمنين على العفو والصفح والتسامح فيما بينهم ابتغاء وجه الله تعالى وطمعا في عفوه سبحانه ومثوبته. كثير من الآيات تضعنا أمام منظومة متكاملة من العفو والتسامح، ومن الملاحظ أن العفو فيها جاء من موضع قوة وتمكن وعزة وسيطرة، فالله تعالى بقدرته إن شاء عفى عن الذنب وإن شاء أخذ به. وحين أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعفو أمره وهو في مواضع العزة وليس الانقياد والخنوع، وحاشاه سبحانه أن يرضى لنبيه ذلك. وكذلك المؤمن حين يؤمر بالعفو يكون ذلك انقيادا لأمر الله تعالى وترفعا عن الدنايا وعن سفاسف الأمور، فالدنيا بما فيها ليست للمؤمن هدفا ولا مغنما، وأنه لا يترفع عن الدنايا إلا كريم. وهناك بعض الأحاديث وردت في السنة النبوية المطهرة تحث على التسامح والصفو والعفو. ومن صور تجاهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن كفار قريش كانوا يسبونه وينادونه مذمما، فما كان منه إلا أنه قال: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. رواه البخاري. ومن الشعر في المتغافل ما قاله أبو الطيب المتنبي: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. أصدقائنا المستمعين، في الأخير نتمنى لكم يوما جميلا مشرقا مليئا بالحب والتسامح والخير والسلام وطيب المنى، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة مع حلقة جديدة من برنامج صباح الخير.

0: ألوان الطيف معكم أصدقائي الصغار،
1: فيها القيمة الأخلاقية
0: وأخرى القصة الجميلة،
1: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
0: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
1: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
0: إخراج نصر الأغبس.
2: أحباب الصغار في كل مكان، أهلا بكم معنا لحلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني ألوان الطيف.
3: والبداية مع فقرة قيمة أخلاقية، وسنتحدث عن التفكير والإيجابي.
4: سنتحدث إذن عن التفكير الإيجابي. طبعا يا صغاري، التفكير الإيجابي ليس فقط للكبار، لا أبدا، هو أيضا لكم، ويجب أن تتعلموا كيف تفكروا بإيجابية حول الأحداث التي تحدث معكم. مثلا إذا انتقلتم لسكن جديد، لا تفكروا بأنكم لن تلتقوا بأصدقاء جيدين أو السكن غير مناسب. حتى إذا انتقلتم من مدرستكم إلى مدرسة أخرى مثلا، هنا يجب أن تفكروا بإيجابية بأنكم انتقلتم إلى المكان الأجمل، وسيكون معكم أطفال جيران جيدين وزملاء مدرسة ستتعاونون معا. هذا هو التفكير الإيجابي، أن نرى الجميل في كل شيء ولا نفكر تفكير سلبي أبدا، ونفكر بطريقة نقلب كل شيء لصالحنا ولسعادتنا عن طريق التفكير الإيجابي.
3: انتهت فقرة قيم أخلاقية، فاصل ونذهب لفقرة قصة اليوم.

0: يحكى أنه كان هناك تاجر له زوجة وابنة كبيرة وابن متوسط العمر، وكان هذا التاجر فقير الحال في بداية حياته، لكنه كون ثروته من عرق جبينه. خشي هذا التاجر أن يضيع ابنه الثروة بعد مماته، وذلك لكثرة حبه للعب واللهو، فقرر أن يعلم ابنه درسا ليحافظ على هذه الثروة. فقال له: أي بني، سأخرج أنا للعمل ويجب عليك الخروج أنت للعمل أيضا، فإن عدت في المساء ولم تنجز عملا لن تستحق وجبة العشاء لهذه الليلة. عند عودة التاجر من عمله إلى بيته سأل ابنه: أي بني، أعلمني ماذا أنجزت هذا اليوم وماذا جنيت من عملك؟ فأخرج الابن مبلغا من النقود، النقود التي أعطته إياه أمه سابقا، ووضعها أمام أبيه وقال له: هذا ما جنيته يا أبي. فطلب التاجر من ابنه أن يرمي النقود في البئر، فركض الولد ورمى كل ما يملك في البئر. نظرا لذكاء الأب تأكد بأن هذه النقود ليست من عرق جبين ابنه، وأنه حصل عليها من أمه. في اليوم التالي طلب التاجر من زوجته أن تذهب لبيت أهلها لزيارتهم والمكوث عندهم بضعة أيام، وطلب من الابن الخروج والعودة في المساء بنقود يجنيها من عمله. ففكر الولد أن يأخذ مبلغا من أخته، وفعلا ذهب إليها وطلب منها مبلغا من المال، فلم تعارض الأخت طلب أخيها ولم ترده، فأعطته المبلغ المطلوب. وعند عودة الأب في المساء كرر نفس ذلك السؤال: أي بني، أرني ماذا جنيت هذا اليوم من عملك؟ فأخرج الولد تلك النقود التي أخذها من أخته ووضعها أمام أبيه وقال له: هذا ما جنيته يا أبي. فطلب الأب منه أن يرمي هذه النقود في البئر كسابقتها، فركض الولد وألقى بكل ما بحوزته من نقود في البئر. فعلم الأب أن ابنه قد أخذ النقود من أخته، فقرر أن يرسلها هي الأخرى إلى أمها. وفي صباح اليوم الثالث هدد الأب ابنه بأنه لن يسمح له بالمبيت داخل المنزل إذ لم يعد في المساء ببعض النقود.
1: فخرج الابن من المنزل وبدأ يتجول في الأسواق حتى رأى محلا فيه بضاعة وضعت أمام المحل، فسأل صاحب المحل عن عمل له، فاتفق الطرفان على أن يدخل البضاعة إلى المحل وأن يقوم بترتيبها بشكل جميل داخله مقابل مبلغ نقدي. بدأ الولد بالعمل حتى انتهى مما طلب منه صاحب المحل وتقاضى أجره كاملا، وعاد للبيت. وفي المساء جاء الأب وسأل ابنه: ماذا جنيت يا بني؟ فأخرج الولد ما تقاضاه من ذلك التاجر ووضعه أمام أبيه، فطلب الأب من ابنه أن يرمي تلك النقود في البئر. فتردد الابن كثيرا وبدأ بالبكاء وقال لأبيه: لكنك لا تعلم يا أبي كم تعبت حتى حصلت على تلك النقود، وأنت الآن تطلب مني أن أرميها في البئر. فضحك الأب وقال لابنه: الآن أنا مطمئن على ثروتي.
2: انتهت فقرة قصة اليوم، نذهب للفاصل وننتقل إلى فقرة معلومات مفيدة.

0: بكم من جديد أصدقائي الصغار إلى فقرة معلومات مفيدة. سنتحدث عن الببغاء الياقوتي المعروف بالمكاو. تعتبر الببغاوات من أنواع الطيور المنتشرة في جميع أنحاء العالم، حيث يوجد أكثر من 350 نوع من الببغاوات، وتشترك جميع الببغاوات في العديد من الصفات. يعتبر ببغاء مكاو من عمالقة الببغاوات، حيث تعتبر أطول أنواع الببغاوات الموجودة في جميع أنحاء العالم. تتميز ببغاوات المكاو بأن ريشها جذاب وملون، مما يعطيها شكلا في غاية الجمال. بالإضافة إلى ذلك، فإن أجزاء الوجه لا يغطيها الريش. عندما تشعر هذه الببغاوات بالخطر، فإنها تحلق في الهواء، يصدر منها بعض الأصوات على شكل صيحات، ولذلك حتى تنذر وتنبه بقية الحيوانات الغابة بأن هناك خطر قادم يهددها. يتغذى هذا الببغاء على العشب والحشرات الصغيرة والنباتات والزهور والمكسرات والفواكه وغيرها من الحيوانات الصغيرة. تعتبر ببغاوات المكاو من أكثر أنواع الببغاوات ذكاءً، وأكثرها قدرة على تقليد الأصوات وخاصة صوت الإنسان بسبب شكلها المتميز وألوانها الجذابة. صنفت هذه الببغاوات من أجمل أنواع الطيور في كافة أنحاء العالم، كما أن هذا النوع من الببغاوات يمكن ترويضها وتربيتها بكل سهول. انتهت فقرة معلومات مفيدة،
1: وأيضا انتهت حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: كنتم مع ألوان الطيف
4: من إخراج نصر الأغبس.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
2: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
3: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
1: مالي روحيش تخرج من الجدار.
3: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
1: أقول لك مالي، أقول لك يا مرة، يا مرة العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
3: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
1: قولي لي طيب، ايش الحل بنظرك؟
3: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
1: لا ما سمعتوش.
3: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، فيه بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجوهر.
1: هي ملف طيب، مسموض المول
3: اسمه جاليريا مول.
1: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزيادة.
3: ايوه يلا دلحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
1: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوة قبل الزحمة. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول.
4: عروض حصرية والعديد من المفاجآت.
5: جاليريا مول
3: للملابس والأقمشة والإكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا تحت سقف واحد. العنوان مأرب، شارع 40 أمام مأرب بارك.
6: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
8: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
0: إذاعة مأرب تقدم عرش النساء، برنامج من إعداد وتقديم غادة الحسيني وأمل خالد. عرش النساء من إخراج نصر الأغبس.
9: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عرش النساء، فأهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء. سنتحدث اليوم عن ملكة مصرية وهي الملكة كليوباترا.
10: أعزائي المستمعين، كليوباترا هي ملكة مصرية اعتلت الحكم بعد وفاة والدها بطليموس الثاني عشر في 51 قبل الميلاد. إذ كانت كليوباترا من الشخصيات المشهورة في التاريخ، فقد اشتهرت من الناحية الدرامية بحب يوليوس قيصر وبزواجها لاحقاً من مارك أنتوني، وكانت نموذجاً للمرأة الفاتنة والرومانسية الجميلة في ذلك العصر. أما من الناحية التاريخية فقد كان لها أثر كبير في السياسة الرومانية في ظل ظروفها الحرجة التي كانت تمر بها، فقد حكمت مصر فور وفاة والدها مع شقيقها بطليموس الثالث عشر، وكان ذلك من عام 51 قبل الميلاد ولغاية عام 47 قبل الميلاد، ثم حكمت مع شقيقها بطليموس الرابع عشر حتى عام 44 قبل الميلاد. ثم حكمت مع ابنها بطليموس قيصر حتى عام 30 قبل الميلاد. تزامن ذلك مع وقوع مصر تحت سيطرة الرومانيين بعد هزيمة قوات كليوباترا وأنطونيو المشتركة ضد جيوش أوكتافين الرومانية.
9: استقبل حاكم مصر بطليموس الثاني عشر والذي كان يدعى أوتليس طفلته الثالثة في العائلة المالكة في شتاء عام 69 قبل الميلاد، وسميت هذه الطفلة باسم كليوباترا والتي تعني باللغة اليونانية مجد والدها، حيث انضمت كليوباترا إلى السلالة التي حكمت مصر لأكثر من 250 عاما ابتداء من بطليموس الأول الذي خدم في القرن الرابع قبل الميلاد كجرنال في عهد الإسكندر الأكبر وختاما بحكم كليوباترا. اتصفت كليوباترا بالعديد من الصفات التي ورثتها من البطالمة إذ كانت تظهر كمواطنة مصرية، إلا أن أصلها اليوناني كان يجري منها مجرى الدم. وقد نشأت كليوباترا والتي تعرف كذلك باسم كليوباترا السابعة تاريخيا في قصر يقع في الإسكندرية، حيث ضم هذا القصر 5 أخوات وإخوة بالإضافة إلى كليوباترا التي لم يؤكد التاريخ هوية والدتها، إذ يذكر أن أمها هي أخت بطليموس الثاني عشر والتي كانت تدعى كليوباترا الخامسة، حيث كانت الفراعنة قديما يتزوجون من الأخت الشقيقة تأثيرا بحياة الإله التي يعبدونه.
10: بدأ حكم كليوباترا البالغة من العمر 18 عاما وشقيقها بطليموس الثالث عشر عندما توفي والدها بطليموس الثاني عشر في عام 51 قبل الميلاد. فرغم احتمال حدوث ارتباط يكلل بزواج مقدس بين الشقيقين تبعا لعادات البطالمة آنذاك، إلا أن شقيقها بطليموس الثالث عشر طردها من الإسكندرية في عام 49 قبل الميلاد نتيجة تحريضها ومستشاريه، حيث هربت كليوباترا إلى سوريا وكونت هناك جيشا من المرتزقة لاسترداد العرش المسلوب. عادت كليوباترا إلى مصر في 48 قبل الميلاد لمواجهة شقيقها بطليموس الثالث عشر على الحدود الشرقية لمصر، ليتزامن ذلك مع هروب القائد بومباي من روما إلى مصر نتيجة وقوع حرب أهلية بينه وبين قيصر قبل أن يتم اغتياله على يد بطليموس الثالث عشر لحظة وصوله إلى مصر. ويذكر أن كليوباترا ذات 21 عاما كانت قد أعدت نفسها في 47 قبل الميلاد لمقابلة قيصر الذي وصل إلى مصر لمساعدتها على حل قضيتها مع أخيها.
9: عندما شعر بطليموس الثالث عشر بخطر قيصر وخوفه من القضاء عليه بعدما رآه مع كليوباترا، انضم إلى أخته الصغرى أرسيوني التي تم نفيها إلى روما في 47 قبل الميلاد. بعد أن حقق قيصر انتصارا كبيرا ضد بطليموس الثالث عشر في معركة النيل، الأمر الذي أسفر عنه إعادة العرش لكليوباترا وشقيقها الأصغر بطليموس الرابع عشر، وفي العام 46 قبل الميلاد أنجبت كليوباترا ابنا أطلقت عليه اسم بطليموس قيصر، وقد عرفه الشعب المصري بقيصريون أو قيصر الصغير، حيث كانوا يعتقدون بأنه طفل قيصر. وبعد عام من عودة قيصر إلى روما دعا كليوباترا لزيارته، فوصلت إليه في خريف عام 46 قبل الميلاد وكان معها شقيقها الصغير وزوجها تبعا لعادات البطالمة بطليموس الرابع عشر وابنها قيصرون.
10: تواردت الأنباء بأن قيصر كان يفكر بإصدار قانون يسمح له الزواج بكليوباترا وجعل ابنيهما وريثا لحكمه، كما انتشرت شائعات التي تفيد بأن قيصر يخطط ليصبح ملكا لروما. وفي عام 44 قبل الميلاد وأثناء اجتماع مجلس الشيوخ حاصر جمع كبير من المتآمرين قيصر وطعنوه حتى مات، فأحست كليوباترا بأنها في خطر محتم بما دفعها لمغادرة روما مع حاشيتها إلى مصر. وبعد عودتها توفي شقيقها بطليموس الرابع عشر، أو ربما تم تسميمه بأمر منها لتجعل ابنها قيصرون شريكا لها في الحكم فيما بعد.
9: كليوباترا ومارك أنطونيو كانت سيطرة كليوباترا مع ابنها الرضيع على مصر أكثر أمنا واستقرارا من أي وقت آخر مضى، إلا أن حدوث فيضانات نهر النيل أدت إلى انتشار الفقر والجوع بين الناس في ذات الوقت الذي حقق فيه حلفاء قيصر أوكتافيان ومارك أنطونيو انتصارا آخر في سلسلة صراعاتهم مع قاتلي قيصر كاسيوس وبروتس، حيث لجأ جانب الصراع لطلب الدعم والإمداد من كليوباترا في مصر، الأمر الذي دفعها لإرسال 4 جحافل رومانية تابعة لقيصر كانت متمركزة في مصر لدعم انتصاراته سابقا، وكان ذلك عام 42 قبل الميلاد، مما ساهم في هزيمة قوات كاسيوس وبتروس في معارك فيليبي على يد أوكتافيان ومارك أنطونيو، اللذين قاما بعد هذا النصر بتقسيم السلطة في روما بينهما.
10: بعد الانتصار الذي حققه مارك أنطونيو في روما، استدعى كليوباترا إلى مدينة سيلسيان في تورسوس التي تعرف حاليا بجنوب تركيا الحديثة. وقد كانت غاية مارك أنطونيو من زيارة كليوباترا أن تقدم شرحا للدور المعقد الذي لعبته في عملية اغتيال قيصر وفقا للقصة التي رواها بالتواريخ، ثم سطرها ويليام شكسبير لاحقا كدراما مشهورة. فأبحرت كليوباترا في سفينة متقنة وقد ارتدت ثوبا لذيذ، وعلى الرغم من ارتباط أنطونيو بالآلهة اليوناني ديونيوس إلا أنه قد فوتن بسحر كليوباترا ووافق على حماية مصر من تهديد شقيقتها صقرة إسينوي بنفيها وإبعادها عن عرش كليوباترا. ولم يكتفي أنطونيو بذلك، بل وصل به الأمر لأن يتبع كليوباترا إلى مصر بعد عودتها بمدة قصيرة، تاركا خلفه عائلته المكونة من أطفاله وزوجته الثالثة فولوفيا في روما. مكث أنطونيو في الإسكندرية منذ شتاء 41 قبل الميلاد وحتى عام 40 قبل الميلاد، أقام خلالها هو وكليوباترا مجتمعا وملتقى للشرب والحديث والأدب، أطلقوا عليه مجتمع الكؤوس الفذ. وبعد عودة أنطونيو إلى روما عام 40 قبل الميلاد، أنجبت كليوباترا توأما هما كليوباترا وسيليين، وأطلق عليها القمر، والإسكندر هيليوس وأطلق عليه الشمس، إلا أن ذلك لم يمنعه من إثبات ولائه لأكتافيان بعد مرض زوجته فولوفيا ووفاتها، بعقد زواج دبلوماسي مع الأخت غير الشقيقة لأكتافيان والتي تدعى أكتافيا. وفي عام 37 قبل الميلاد لجأ أنطونيو مرة أخرى إلى كليوباترا للحصول على المال من أجل تجهيز حملته العسكرية ضد مملكة بارثية، والتي طال انتظارها مقابل إعادة الكثير من الإمبراطورية الشرقية لمصر بما تضم من لبنان وليبيا وأجزاء كبيرة من سوريا وأريحة وقبرص وتيكيت.
9: تجددت قصة العشق بين كليوباترا وأنطونيو أبان ذلك، إذ أنجبت كليوباترا ابنا آخر من أنطونيو أسمته بطليموس في دلافوس. وبعد هزيمة أنطونيو المذلة ضد مملكة باريثا، عاد إلى كليوباترا في مصر رافضا جهود زوجته أوكتافيا بالانضمام إليه. وفي عام 34 قبل الميلاد، خلال الاحتفال الذي أقيم تحت اسم تبرعات الإسكندرية، أعلن أنطونيو أن قيصرون ابن قيصر هو الوريث الشرعي للحكم وليس الأكتافيان ابن قيصر بالتبني، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حرب بينه وبين أكتافيان الغاضب، مما أسفر عنه إعلان أكتافيان الحرب على كليوباترا بالتزامن مع قرار مجلس الشيوخ الروماني بتجريد أنطونيو من جميع ألقابه.
10: تظهر الروايات التاريخية تفصيلا حول موت كليوباترا، فبعد خسارة أنطونيو في معركة إكتيوم أمام قوات أكتافيان، انتحر أنطونيو وتبعته كليوباترا بلدغة ثعبان حملته ودفعته للدغها، فيما وضعت العديد من الدراسات لبيان مدى صدق الفرضية المطروحة حول موتها.
9: إذ من ما هو معلوم أن قبر كليوباترا يقع قرب القصر الذي عاش فيه أكتافيان في الإسكندرية في مصر، وكانت كليوباترا في ذريحها عندما أرسلت مذكرة الانتحار التي كتبتها إلى أكتافيان، مما يدل على حملها للثعبان بعد فترة قصيرة من إرسال المذكرة ليقوم بعضها وقتلها. كما يشار إلى أن الوقت الذي استغرقه الحارس لإرسال المذكرة والعودة إلى مكانه هو بضع دقائق، وهذا ما يتعارض مع ما جاء به الطلب، إذ أثبتت أن أمر وفاة كليوباترا استغرق 7 ساعات لا دقائق، وهو الأمر الذي يدحض الفرضية الأولى. لذا ظهرت فرضية أخرى تنص على أن أكتافيان هو من قتل كليوباترا وابنها كجزء من خطته للاستيلاء على الإمبراطورية بأكملها.
10: وقد تم العثور على معلومات حول انتحار كليوباترا في ملف وجود المعبد، على الرغم من احتوائه على أخطاء، فقد اعتقد بعض الأفراد بذلك بعدما ظهرت في المعبد من نحتي لازيس وهو محاط بثعبان، حيث اعتقدوا بأن كليوباترا هي النسخة الحية لإيزيس وهو ما يدل على مصيرها. وكفرضية أخيرة أشارت إليها بعض الدراسات الحديثة أوضحت أن سبب موت كليوباترا جاء نتيجة لتعاطي بعض المواد المخدرة السامة، وذلك وفقا للمؤرخ والأستاذ الألماني في جامعة تيرير كريستوفر شافر، تبعا لما وجده في أوراق البرد القديمة التي أظهرت بأن المصريين كانوا يعرفون السموم. لذا يعتقد شافر بأن كليوباترا قد خلطت مجموعة سامة من المواد المخدرة المستخرجة من النباتات لتنفيذ غايتها بالانتحار، وأن هناك من أعد لها ذلك السم المسؤول عن موتها. إلا أنه وبالرغم من كل ما ذكره العلماء والمحللون، تبقى مسألة وفاة كليوباترا محاطة بالغموض بسبب عدم توفر المعلومات الدقيقة التي تصف ما حدث منذ ما يقارب 2000 عام. وبهذا مستمعينا نكون وصلنا وإياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم غدا في حلقة جديدة مع مالكة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع عرش النساء من إخراج نصر الأغبس، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.
8: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير في هذه الأيام المباركات من أيام شهر ذي الحجة. مستمعينا الكرام، مرحبا وأهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك، ومع إطلالة العشر الكرام العشر الأول من شهر ذي الحجة، أرحب بكم في مستهل هذه الحلقة لنتحدث وإياكم عن فضل هذه العشر ومكانتها وخصائصها. يسرني أن أرحب في مستهل هذا اللقاء بضيفنا في الاستوديو الشيخ محمد خديف، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب، فأهلا وسهلا به. شيخ محمد، في البداية مرحبا بك وأهلا وسهلا.
1: حياك الله
0: وعشر مباركات على الجميع إن شاء الله.
1: علينا وعليكم بكل خير.
0: مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نبدأ حديثنا مع ضيفنا الكريم، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك والتي نبثها لكم مع إطلالة العشر الأول من شهر ذي الحجة، هذه العشر الكرام المباركات التي جعل الله عز وجل فيها نفحات لعباده الصالحين. أجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ محمد خديف عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب والذي سيحدثنا عن فضل هذه العشر وخصائصها. أهلا وسهلا بكم شيخ محمد، مرحبا بك مجددا.
1: حياك الله وإياك.
0: في البداية، مواسم الخيرات التي تمر على المؤمن والتي جعل الله عز وجل فيها الكثير من النفعات الإيمانية والفرص الجميلة لاغتنام العمل الصالح فيها، حبذا لو بدأنا من هذا المدخل.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، خلق الزمان واختار منه الشهور والأيام الفاضلة، جعل من هذه الأيام أيام العشر من ذي الحجة، فهي موسم عظيم من مواسم الخير من مواسم الطاعات، أخبر فيها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن العمل فيها لا يعدله عمل من الأعمال في غيرها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عمل أحب إلى الله تبارك وتعالى من أيام العشر من ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام لها مزيلة مزية ولها فضل على غيرها من الأيام، باعتبار أنه يجتمع فيها جميع القربات والعبادات والطاعات، فلا يكون في زمن من الأزمان تجتمع فيه أمهات العبادة كاجتماعها في مثل هذه الأيام. يجتمع في هذه الأيام مباني الإسلام كلها من الصلاة والصيام والزكاة والحج، ولا يمكن أن يكون هناك اجتماع لهذه الفضائل وهذه الفرائض والواجبات إلا في مثل هذه الأيام العشر.
0: وفي أيامنا بالذات نحن في الدول التي أيضا فيها مواجهة للمشاريع الظلامية، هناك أيضا ركن الجهاد يأتي في نفس الوقت.
1: نعم، الجهاد قرنه أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث باعتبار يعني أنه لا يمكن لأحد أن يبلغ يعني هذا الفضل للعمل الصالح في هذه الأيام إلا رجل خرج يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فإذا خرج في مثل هذه الأيام فقد كان له الفضل العظيم، باعتبار أن الأعمال تفضل في هذه الأيام، ومن الأعمال التي تفضل في هذه الأيام عمل الجهاد في سبيل الله، فهو من أفضل الأعمال في غيرها وهو من أفضل الأعمال في هذه الأيام العشر.
0: طيب شيخنا الكريم، حين يأتي هذا الفضل الكبير أيضا لمن هو في الحرم وفي الأراضي المقدسة، يعني يكون الأجر أكبر من ذلك؟ لا شك
1: أن الأجر في مكة أعظم لاجتماع شرفي الزمان والمكان، فالفضل لأهل الأمصار فضل زمان هذه الأيام العشر، بينما في مكة يجتمع إلى جوار فضل الزمان فضل ليش المكان، فتعظم بركة الأعمال وتضاعف الأجور في مكة أعظم من غيرها، وتكون البركة في هذه الأيام ليست خاصة فقط لمن كان في مكة من الحجيج، بل هي في حق أهل مكة لشرفي الزمان والمكان ولحق غيرهم من أهل الأمصار لشرف هذه الأيام الفاضلة.
0: أيضا شيخنا الكريم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيّن أن هذا العمل الصالح في هذه الأيام أفضل حتى من الجهاد. عندما يجتمع الجهاد والعمل الصالح في كأيامنا نحن الآن ونحن نواجه مشروع كهنوتي ضال ومنحرف ونواجهه أيضا بالعمل الصالح في أيام الجهاد أيضا وفترة الرباط.
1: كما ذكرنا لا شك أن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لا يعدله عمل، وقد سئل النبي

0: الحاجة لها، بحسب الحاجة لها، وبحسب أقول الداعي لها. فأفضل الأعمال كما ذكر شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله كل شيء في حينه، حين ينادي المنادي للصلاة أفضل الأعمال أن تردد الأذان، وحين ينادي منادي الجهاد يا خيل الله اركبي أفضل الأعمال أن تذهب للجهاد، وحين يأتيك الضيف إلى دارك أفضل الأعمال أن تسعى في إكرام الضيف وخدمته. فخير وأفضل الأعمال كلا في حينه، كلا في حينه. وخير الناس من يحقق هذه الأعمال كلها. فإذا كان يعني إذا رأيت العلماء وجدته بينهم، وإذا رأيت العباد وجدته بينهم، وإذا رأيت المجاهدين وجدته معهم، فهؤلاء هم خير الناس الذين يأخذون بشمولية الدين ويحققون فرائضه وشعائره كلا في حينه.
1: شيخنا الكريم، أيضا من الأعمال الصالحة بل من أزكاها وأبرها الحج، وكما ذكرتم اجتماع فضيلة الزمن والمكان لمن جاءت العشر وهم في الحرم أو في أرض الحرمين. من يملك مالا وهو ميسور وقادر، أليس من الأفضل أيضا أن ينطلق للحج؟
0: لا شك أن من أفضل الأعمال في هذه الأيام، في أيام العشر، من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى أداء هذه الفريضة. ففريضة الحج من الفرائض العظيمة التي لا كمال لدين العبد القادر إلا بأدائها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن المرأة إذا حج فلم يرفث ولم يفسق عاد ورجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والنصوص الواردة في فضيلة الحج وأهمية تكراره ليس فقط مرة واحدة أكثر من أن تحصى، أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: أيما عبد أصححت له في جسمه ووسعت عليه في رزقه تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. هكذا جاء في الحديث عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الحج من أفضل الأعمال التي ينبغي على المسلم العناية بها وأن يسعى لها في وقت يكون هو أقدر على تحقيق هذه الفريضة، لا أن يتأخر إلى آخر العمر ولا يتسنى له أن يقوم بالحج كما قام به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فالحج المبرور هو الحج الذي يتوسع فيه صاحبه من الأعمال الصالحة والنفع المتعدي للحجيج، ويخلص المرء فيه لله تبارك وتعالى، ويحسن فيه الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: إذن هنا رسالتنا مستمعينا الكرام لكل ميسور لم يؤدي فريضة الحج أن يبادر إلى أداء هذه الفريضة العظيمة، كما ورد في الحديث: حج قبل ألا تحج، فقد تعرقل الأوقات، قد يعرقل المرء من أن يصل إلى بيت الله الحرام، قد تتصعب الأمور أو تكثر أو تأتي الظروف أو المصائب أو الأمراض، ولا يستطيع المؤمن أن يؤدي هذه الفريضة كما كان يتمنى أن يؤديها. فما بالنا كما ذكرت شيخنا الكريم أيضا باستحباب تكرار الحج لمن كان ميسورا. لازلنا نفاجأ أن هناك ميسورين بل أثرياء جدا لا يفكرون في الحج، وربما قد زار عشرات الدول للسياحة والنزهة أو للتجارة ولم يفكر إطلاقا في أن يزور بيت الله الحرام لأداء هذه الفريضة العظيمة.
0: لا شك أن هذا الذي هذا حاله حرم نفسه خيرا وأجرا عظيما. في الحديث: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو بهذا يحث كل قادر على أن يبادر إلى الحج وأن لا يتراخى أو يتكاسل، ومن يضمن لنفسه أن يعيش؟ فربما يفارق الإنسان الحياة وتكون هذه الفريضة في عنقه كان قادرا على أدائها ولم يؤدها.
1: إذا مستمعينا الكرام، بدأنا الحديث عن

فضل هذه العشر الكرام وأهم الأعمال الصالحة فيها، وبدأنا بأمهات الأعمال الصالحة التي تجتمع مع هذه الأيام لتنافسها في الأجر والثواب، سواء كان بفضل الزمان فقط أم باجتماع فضلي الزمان والمكان. فاصل قصير ثم نأتي إلى بعض الأعمال والخصائص التي تترافق مع أيام عشر ذي الحجة، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك، أجدد الترحيب بكم مع هذه العشر الكرام، العشر الأول من شهر ذي الحجة. أرحب مجددا بضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ محمد خديف، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك مجددا.
1: الله يحييك.
0: يتساءل الكثير من المسلمين، يا ترى إذا كان هذا الفضل العظيم في هذه العشر الكريمات، فيا ترى ما هي أهم الأعمال التي ينبغي أن يتقرب المسلم فيها إلى الله سبحانه وتعالى؟
1: أهم الأعمال التي ينبغي على المسلم أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، أولا أن يجدد النية مع الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة، وأن يخلص لله سبحانه وتعالى كافة أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد على هذه القضية في مثل هذه الأيام، وهي قضية أساسية تظهر من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج: لبيك حجا لا رياء، أو قال حجة لا رياء فيها ولا سمعة. تظهر أهمية أو يظهر أهمية الإخلاص وتجديد النية والقصد لله تبارك وتعالى من خلال التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تجديد النية وإخلاص النية لله تبارك وتعالى هذا مطلوب من المسلم في كل وقت، فلا خير في عمل لا يخلص المرء فيه لله تعالى، بل ربما كان هذا العمل وبالا على صاحبه، كما جاء في الحديث الصحيح في شأن أول حطب جهنم، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، حيث شفي الأصبحي قال: دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت فيها رجلا حوله الناس مجتمعون، فقلت: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمكثت أرقبه حتى انتهى من حديثه، فلما انتهى أقبلت عليه فقلت: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أفعل لا أحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد ليس غيري وغيره. ثم نشغ نشغة طويلة أغمي عليه، وهكذا في المرة الثانية والثالثة، فلما أفاق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. ذكر العالم، ذكر المجاهد، ذكر المنفق لأمواله، لكنه لم يخلص لله تبارك وتعالى في عبوديته. هذا الحديث أخذه شفي ورحل به إلى الشام، فدخل على معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا، فقال فساق الحديث على معاوية فبكى بكاء شديدا حتى أغمي عليه، وقال: من بحضرته لقد جاء هذا الرجل بشر، جاء هذا الرجل بشر. فلما أفاق معاوية قال: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من الأعمال التي ينبغي على الإنسان العناية بها في هذه الأيام الفرائض، فما تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى بشيء أحب إليه سبحانه وتعالى مما افترضه عليه. العناية بشأن الصلاة التي هي عمود الدين، أول ما فرض الله عز وجل وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وآخر عروة تنقض من عرى الدين، فينبغي المبادرة إلى إقامة الفرائض والمحافظة عليها في مثل هذه الأيام، والإقبال على ذكر الله تبارك وتعالى، فإن الله جل جلاله جعل هذه الأيام أيام ذكر ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات قال ابن عباس وغيره من أهل التفسير هي أيام العشر، عندنا الأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق، أيام التشريق. فهذه الأيام يشرع ويستحب فيها الإكثار من الذكر في كل وقت، كما يستحب فيها التكبير والتهليل والتحميد عملا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله تبارك وتعالى وأحب إليه العمل فيهن من العشر من ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأيام يشرع فيها التكبير، ويسن للقدوات من المسلمين أن يرفعوا أصواتهم بذلك، كما كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعلان. كان يرفعان أصواتهما بالتكبير ويخرجان إلى السوق، فيفعلون ذلك ويرفعون أصواتهم بالتكبير حتى يكبر الناس بتكبيرهما. فهذه من السنن المهجورة المنسية في مثل هذه الأيام. ولا شك أيضا أن من أهم الأعمال وأفضل الأعمال في مثل هذه الأيام الصيام. الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وفي رواية: أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية قال: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. فالصيام لا شك أنه من أفضل الأعمال في هذه الأيام. وهناك آثار عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الصيام في مثل هذه الأيام. وفي هذه الأيام يشرع أيضا صوم يوم عرفة، فإن من خصائص هذه الأيام أن من أيامها يوم عرفة، وهو يوم عظيم أكمل الله فيه النعمة وأتم الديانة على المسلمين. فيه أنزل الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم يتنزل الرب تبارك وتعالى ويدنو من عباده فيباهي بهم الملائكة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا اليوم يعتق الله سبحانه وتعالى فيه الرقاب. ما من يوم يعتق الله فيه عز وجل من الناس أعظم من هذا اليوم، وإنه ليدنو من العباد فيقول: ما أراد هؤلاء، يباهي بهم ملائكته سبحانه وتعالى. من خصائص أيضا هذه الأيام وفضائلها أن فيها يوم النحر، ويوم النحر هو أعظم أيام الدنيا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: أعظم الأيام وأفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر، وهو اليوم الثاني ليوم النحر. سمي بيوم القر لأن الحجيج في اليوم الثاني ليوم العيد يستقرون في منى، فسمي بيوم القر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أفضل الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر. هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، فيه أعمال الحج العظيمة، فيه رمي جمرة العقبة، وفيه الطواف، وفيه السعي، وفيه الحلق، وما شابه ذلك من الأعمال العظيمة التي تكون في هذا اليوم المبارك.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعنا الكريم، نذهب إلى فصل قصير لنأتي إلى محورنا الثالث في هذه الحلقة، ابقوا معنا.
2: ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعنا الكريم، متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان، في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي خصصناها للحديث عن فضل أيام العشر من ذي الحجة. أرحب مجددا بضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ محمد خديف، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم، الحديث عن العشر وفضائلها وخصائصها كما يقال حديث ذو شجون، فهي كثيرة الأعمال وكثيرة الأهمية وذات فضل كبير في حياة المسلم. لو عدنا إلى بعض التفصيلات المتعلقة أيضا ببعض الأيام، من الناس من يعتبر اليوم الثامن أيضا مقارب لليوم التاسع وأن له فضلا خاصا، وبالتالي فيتركون الصيام في 7 الأيام الأول من ذي الحجة ثم يبدأون الصوم من يوم الثامن. فيوم الثامن أو ما يسمى عند العامة بيوم الوقفة الكبرى، هل له ميزة خاصة أو ذكر خاص في الأحاديث النبوية أو في الشريعة بشكل عام؟
1: اليوم الثامن هو يوم التروية، وهو يوم مبدأ الحجيج، فيه يهلون بالحج
0: يعني حاز فضله كيوم يعني كونه مبدأ الحج.
1: أي كونه مبدأ الحج، ولا أعلم نصا صحيحا واضحا في أن لهذا اليوم فضلا معينا، كما جاء في مثلا فضل يوم عرفة، أو كما جاء في فضل يوم النحر، أو كما جاء في فضل يوم القر.
0: إلا من أين جاء الناس بمسمى الوقفة الصغرى يعني حسب علمكم؟
1: ما أعلم لذلك مرجعا، والله تعالى أعلم، ما أعلم.
0: تسمية عامية.
1: نعم، لكن عموما لا شك أنه من الأيام الفاضلة، باعتبار كما ذكرنا أنه مبدأ أيام الحج، سمي بيوم التروية لأن الناس في الزمن الماضي كانوا يتروون فيه من الماء ويحملون الماء، لأنهم يمكثون يعني في اليوم الثامن وفي اليوم التاسع في عرفة وفي اليوم العاشر، لا يعودون إلا في اليوم العاشر، فكانوا يأخذون ويحملون ويتروون من الماء في هذا اليوم، في اليوم الثامن. ولا شك أنه أن فضله عظيم، باعتبار ما أشرنا إليه أن الحجيج فيه يلبون، وأنهم ينطلقون من مقاماتهم في مكة إلى منى، يعني يبيتون فيها في اليوم الثامن ثم يصعدون على عرفة. ففضله باعتبار فضيلة هذه الأيام كلها، وباعتبار أنه مبدأ الحج والحجيج.
0: لا شك أيضا أننا سنتناول بعض الأيام بشكل خاص، كيوم عرفة حلقة خاصة بإذن الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما يتعلق بيوم النحر وأداب الأضاحي وأحكامها وأداب العيد، سنأتي إلى تفصيلتي في حلقة أخرى شيخ الكريم. بشكل عام يعني من الأعمال الصالحة التي يتقرب إليها المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى فيها في هذه الأيام أن يسعى لتهيئة أسرته وتجهيز أضحيته. الفضل العظيم في البحث عن أضحية والسعي إلى تحقيق هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام.
1: لا شك أن الأضحية من الشعائر التعبدية التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحثت عليها هذه الشريعة، و يعني فيها من الأجر الكثير، باعتبار أن الموسر من المسلمين يعود بالفضل على من لا يعني أضحية له، فيقسم هذه الأضحية بينه وبين جيرانه كهدية، ويعطي منها للفقراء، فتحل كما يقال السعادة في جميع بيوت المسلمين، الأغنياء منهم والفقراء. فينبغي فعلا علينا في مثل هذه الأيام التهيؤ لتهيئة أنفسنا وتهيئة فعلا أبناءنا وأهالينا لاستغلال هذه الأيام العشر بالقربات والأعمال الصالحة، كما كان السلف يعظمونها. فقد جاء في بعض الآثار أن السلف كانوا يعظمون 3 عشرات، يعظمون 10 الأواخر من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من شهر الله المحرم، فهي معظمة. وكان بعض السلف كسعيد مثلا كان يقول أيقظوا خدمكم ليتسحروا فيصوموا في مثل هذه الأيام، يوم عرفة وغيرها من الأيام. فهذه الأيام أيام معظمة وأيام فاضلة، ينبغي علينا فعلا إذا كان السلف يوقظون الخدم، فمن باب أولى أن يعتني الإنسان ببنيه، أن يعتني الإنسان بأهله وزوجه، ويؤهلهم أو يعدهم نفسيا لأن يستقبلوا هذه الأيام بالتوبة النصوح، يستقبلوا هذه الأيام بالأعمال الصالحة، بالحفاظ على الفرائض، بكثرة الصدقة، بزيارة الأرحام، يؤهلهم أو يعني يجعلهم يستعدوا لاستقبال هذه الأيام بصالح الأعمال، بصالح الأعمال.
0: من الجميل أيضا شيخنا الكريم إحياء روح التكافل الاجتماعي، وما أحوجنا بالذات في ظروف الحرب إلى إحياء هذا الجانب، الصدقات وأفعال الخير وغيرها من الإحسان للآخرين وإسعادهم استعدادا لهذه الأيام الجميلة، وكذلك أيضا لفرحة العيد وغرس البسمة في قلوب الآخرين. ما مدى احتياجنا اليوم في هذه العشر بالذات إلى إحياء روح التكافل الاجتماعي في المجتمع؟
1: هذا لا شك أنه من أقول يعني الأمور التي تنكي في قلب الإنسان.
0: نعم، بالذات مع وجود آلاف الأسر من المحتاج.
1: الآلام الموجودة عند الناس آلام عظيمة، آلام عظيمة. الكثير منهم يعني يعيشون حياة فقر، ويعيشون حياة يعني مرض، منهم الجرحى والمعاقين، ومنهم المشلولين، ومنهم من لا يجدون المأوى، ومنهم من لا يجدون المطعم والمشرب. وهذا واقع نحن نعيشه، واقع نحن نعيشه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا القادرين والموسرين، من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ولم يزل عليه الصلاة والسلام يحث الناس على ذلك، حتى قال الصحابة: ما رأينا لأحد منا حق في فضل، أن يكون عنده فضل ثم لا يعطيه لغيره. دعا النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى المستضعفين الذين اجتووا المدينة ودخلوا إليها وهم لابسي لجلود النمار وما شابه ذلك، فقال، قام في المسجد عليه الصلاة والسلام وقال: ليتصدق أحدكم من صاع بره، من صاع تمره، من صاع شعيره، من درهمه، من ديناره. فكأن الناس والقوم تقاعسوا وتخاذلوا، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأنما فقئ فيه الرمان، كأنما فقئ فيه حب الرمان كما جاء في الحديث. فقام رجل من الصحابة فجاء بصرة فيها ذهب حتى كادت تعجز منها يده، طرحها في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل كل واحد من الصحابة يبادر، هذا يأتي بالطعام، وهذا بالشراب، وهذا باللباس، حتى كانت أكواما في المسجد. فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتهلل وجهه كما جاء في الحديث كأنه مذهبة. وقال الحديث المشهور المعلوم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فما أحوجنا إلى أن نحيي مثل هذه الشعائر العظيمة في مثل هذه الأيام، نهتم ونبادر للأعمال الصالحة اللازمة المتعلقة بالفرائض والواجبات والشعائر التعبدية المتعلقة بالشخص، وأيضا نسعى للشعائر التعبدية المتعدية التي يصل نفعها للغير. أسأل الله أن ينفع أن ينفعنا وأن ينفع بنا وأن يوفقنا لكل خير.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم، ونشكرك على إطلالتك معنا في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لطرح ما ينبغي أن ينتبه إليه المسلم في هذه العشر الكرام، وأن نكون قد ساهمنا في إحياء هذا الجانب من واجبات التوعية الدينية. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، ونتمنى أن تكون هذه العشر مليئة باليمن والخير والبركات والعمل الصالح والإحسان إلى الآخرين، وأن تتوسع المشاريع الخيرية سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي لتطال وتصل إلى الأسر المحتاجة. وما أحوجنا اليوم أن نغرس البسمة في قلوب الآخرين كما نسعى لغرسها في قلوبنا وقلوب أهالينا وأولادنا. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، ونشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ محمد خديف، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب. هذه في الختام تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري، ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من التسجيل ياسر البيحاني، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: السلام عليكم ورحمة الله وجمعة مباركة. موجز أنباء التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة سالم أحمد الخنبش اجتماعا عسكريا وأمنيا مشتركا بمقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون. ضم قيادة المنطقة العسكرية الأولى والفرقة الثانية لقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، وذلك في إطار تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك. استعرض المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية والإجراءات الحكومية المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين. أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين الخميس التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزا من مختلف الأطراف، بينهم 27 من قوات التحالف العربي. وبشأن المناضل محمد قحطان، علمت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الاتفاق نص على تشكيل لجنة من الطرفين بمشاركة أسرته للتوجه إلى صنعاء وللتحقق من مصيره واتخاذ الإجراءات اللازمة. بحث وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي في العاصمة المؤقتة عدن مع سفير الليبي لدى اليمن إدريس أبو بكر سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون المشترك. ناقش محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر تطورات الأنشطة المصرفية والترتيبات الجارية مع البنوك الإقليمية والدولية. ناقش وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس جامعة صنعاء الأستاذ الدكتور عبد الحكيم الشرجبي أوضاع أعضاء هيئة التدريس النازحين إلى المناطق المحررة وما تتطلبه المرحلة الراهنة من معالجات. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وجمعة مباركة. نشرة 11 صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. الخنبشير رأس اجتماعا عسكريا وأمنيا مشتركا ويشهد استعراضا لقوات المنطقة الأولى ودرع الوطن. المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء يستعرض الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية. وفد الحكومة يعلن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن نحو 1750 محتجزا من مختلف الأطراف. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة سالم أحمد الخنبشي اجتماعا عسكريا وأمنيا مشتركا بمقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون. ضم قيادة المنطقة العسكرية الأولى والفرقة الثانية لقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، وذلك في إطار تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية ضمن غرفة عمليات موحدة ما يضمن تكامل الأدوار وسرعة الاستجابة ورفع مستوى الكفاءة في حفظ الأمن والاستقرار. ووجه الخنبشي قيادة المنطقة العسكرية الأولى بتعزيز التنسيق والتكامل مع قوات درع الوطن بما يخدم مهام الأمن والدفاع وحماية المكتسبات، مؤكدا ضرورة رفع الجاهزية الأمنية إلى أعلى مستوياتها وتعزيز الإجراءات الوقائية لمواجهة أي تهديدات محتملة. وفي السياق شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت استعراضا عسكريا وأمنيا لوحدات من قوات المنطقة العسكرية الأولى وقوات درع الوطن والأجهزة الأمنية بحضور القيادات العسكرية والأمنية والمدنية. وأكد الخنبشي خلال كلمته في الاستعراض أن الأمن والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية للتنمية، مشيدا بالدور الذي طلعت به القوات العسكرية والأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة. ودعا عضو مجلس القيادة منتسبي المنطقة العسكرية الأولى من أبناء المحافظة المنقطعين إلى العودة إلى مواقعهم ومباشرة أعمالهم، مشيرا إلى أن توجيهاته باتخاذ إجراءات إدارية وعسكرية وأمنية تهدف إلى تعزيز جهود التنمية وتحسين الخدمة الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والبنية التحتية والتعليم والمياه. استعرض المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية والإجراءات الحكومية المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين. وناقش المجلس في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن عددا من الملفات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والمالية ومستوى تنفيذ الإصلاحات الحكومية والآلية التنفيذية لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والإجراءات المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، واتخذ عددا من القرارات والتوصيات في هذا الجانب. وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية أن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع العمل بروح المسؤولية الوطنية والتكامل المؤسسي لمواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، مشددا على أن الحكومة تضع معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية في صدارة أولوياتها وتعمل على تنفيذ إصلاحات واقعية لمعالجة الاختلالات وتعزيز كفاءة الأداء المالي والإداري. أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين الخميس التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزا من مختلف الأطراف بينهم 27 من قوات التحالف العربي. وأوضح بيان صادر عن الوفد تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منها أن هذا الاتفاق جاء نتاجا للمسار التفاوضي الذي انطلق من العاصمة العمانية مسقط في 11 من ديسمبر 2025 وفق قاعدة الكل مقابل الكل، وتخللته جولة من التفاوض غير المباشر في العاصمة السعودية الرياض استمرت شهرا كاملا جرى خلالها إرساء أطر تقنية وإجرائية لتبادل الكشوفات وتعزيز مسار التفاهم. ولفت البيان إلى التعقيدات والعقبات التي رافقت جولة المشاورات المباشرة والتي احتضرتها المملكة الأردنية الهاشمية واستمرت 90 يوما متواصلة من 5 فبراير وحتى 6 مايو 2026، مؤكدا أن الوفد اطلع بمسؤوليته خلال مختلف مراحل التفاوض بروح وطنية وإنسانية عالية انطلاقا من الحرص على إنجاح هذا المسار وإعادة المحتجزين إلى أسرهم. وأكد البيان أن الجهود توجت بالتوقيع على الكشوفات وآلية التنفيذ في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولا حقيقيا وانفراجا ملموسا في هذا الملف الإنساني الشائك، موضحا أن هذا الإنجاز جاء بدعم ومتابعة مباشرة من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس والحكومة. كما أشاد البيان بالدور الكبير الذي طلعت به المملكة العربية السعودية واهتمامها المتواصل بالملف، مثمنا كذلك جهود المملكة الأردنية الهاشمية الهاشمية قيادة وشعبا لما قدمته من تسهيلات ودعم لوجستي ودبلوماسي أسهم في إنجاح المشاورات. وأعرب الوفد عن شكره لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر على جهودهما المستمرة في دعم وتيسير هذا المسار الإنساني. وبشأن المناضل محمد قحطان علمت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الاتفاق نص على تشكيل لجنة من الطرفين بمشاركة أسرته للتوجه إلى صنعاء والتحقق من مصيره واتخاذ الإجراءات اللازمة بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوسيط محايد، وذلك قبل تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين. كما نص الاتفاق على القيام بالزيارات المتبادلة للسجون وأماكن الاحتجاز في المرحلة الثانية بعد تنفيذ عمليات إطلاق سراح المحتجزين. بحث وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي في العاصمة المؤقتة عدن مع سفير الليبي لدى اليمن إدريس أبو بكر سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون المشترك. وخلال اللقاء استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق والتعاون فيما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وأشاد وزير الدفاع بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، مثمنا المواقف ليبيا الداعمة لليمن وشرعيته، مؤكدا حرص قيادة وزارة الدفاع على تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين. من جانبه أكد السفير الليبي حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع اليمن، معربا عن تمنياته بتحقق الأمن والاستقرار سلام. ناقش محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر تطورات الأنشطة المصرفية والترتيبات الجارية مع البنوك الإقليمية والدولية. وتطرق اللقاء الذي ضم قيادة جمعية البنوك اليمنية إلى الجهود المبذولة لتسهيل حركة التعاملات المالية بين اليمن والعالم الخارجي بما يسهم في تعزيز استقرار القطاع المصرفي وتخفيف التحديات المرتبطة بعمليات التحويل والتعاملات الخارجية. كما ناقش اللقاء جهود تعزيز إجراءات الالتزام والامتثال وبرامج بناء القدرات والتأهيل الفني بالتعاون مع شركات دولية متخصصة بما يعزز من كفاءة القطاع المصرفي اليمني ويرفع من مستوى التوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية. وتناول اللقاء بعض الترتيبات المتعلقة بتسريع إنجاز طلبات تمويل الاستيراد المقدمة عبر البنوك إلى اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات بما يسهم في تسهيل تدفق السلع الأساسية وتعزيز استقرار الأسواق المحلية. وأكد محافظ البنك المركزي خلال اللقاء حرص البنك على مواصلة التنسيق مع كافة البنوك العاملة وتقديم التسهيلات الممكنة بما يعزز من استقرار القطاع المصرفي واستمرارية دوره في خدمة الاقتصاد الوطني رغم الظروف والتحديات الاستثنائية. النبو الأخير، ناقش وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس جامعة صنعاء الأستاذ الدكتور عبد الحكيم الشرجبي أوضاع أعضاء هيئة التدريس النازحين إلى المناطق المحررة وما تتطلبه المرحلة الراهنة من معالجات. وعبر الوزير العولقي عن تقديره للنخبة الأكاديمية وكوادر الجامعات الذين اضطروا لنزوح جراء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية وما رافقه من تضييق وتهديدات وملاحقات، مؤكدا استشعاره لمعاناتهم والظروف الصعبة التي يمرون بها رغم ما قدموه من جهود علمية وأكاديمية في خدمة المجتمع والوطن. وأشار إلى حرص وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على متابعة أوضاع الكوادر الأكاديمية والعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة التحديات التي تواجههم ووفقا للإمكانات المتاحة والأطر القانونية المنظمة. نشرتنا انتهت مستمعينا، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. الخنبشي يرأس اجتماعا عسكريا وأمنيا مشتركا ويشهد استعراضا لقوات المنطقة الأولى ودرع الوطن. المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء يستعرض الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية. وفد الحكومة يعلن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن نحو 1750 محتجزا من مختلف الأطراف. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاح ومن التنفيذ فؤاد المجيدي، كما هي لكم التحية من
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: بها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم الشاكر، وهناك معان دقيقة تتصل بهذا الاسم يمكن أن نستشفها من بعض الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الصحيحة. ففي قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الشاكر، إن ذكرته ذكرك. لكن ذكر الله لك غير ذكرك له، ذكر الله لك أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إن ذكرك منحك نعمة الأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا يتمتع بنعمة الأمن الحقيقي إلا المؤمن، أما غير المؤمن فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. يمتلئ قلب المشرك خوفاً وفرقاً، بينما قلب المؤمن يمتلئ أمناً وطمأنينة. وفي قلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم، نعمة يختص بها المؤمنون. إن ذكرته ذكرك، لكن ذكرك له أداء واجب العبودية، بينما ذكره لك أكبر بكثير من ذكرك له. إن ذكرك منحك نعمة الرضا. قد يملك الإنسان ملايينًا مملينة، ومع ذلك هو ساخط، بينما المؤمن راض عن الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه. منحك نعمة الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. منحك نعمة الطمأنينة، هذه النعم هي من ذكر الله لك. لذلك قال تعالى: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله لك في الصلاة أكبر من ذكرك له، إذاً لأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى أنه الشاكر، إن ذكرته ذكرك، بل ورفعنا لك ذكرك. ما من إنسان على وجه الأرض رفع الله ذكره كرسول الله. ولكل مؤمن من هذه الآية نصيب بقدر استقامته وإخلاصه، يرفع الله عز وجل للمؤمن ذكره، يعلي قدره، يلقي محبة الخلق فيه، يلقي في قلوب الخلق محبته، ورفعنا لك ذكرك. فلذلك لمجرد أن تقترب من الله خطوة تجد أن الله سبحانه وتعالى لأنه الشاكر يقترب منك. لذلك مع بعض التفصيل، في الأحاديث الصحيحة: من ذكرني في نفسه، من ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم. قد تلقي كلمة في مجتمع معين، في مجموعة إخوة كرام، في عقد قران مثلاً، في سهرة، في لقاء، تتحدث عن الله عز وجل، تغفل نفسك وتغفل بطولاتك وتتحدث عن ربك. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، في مستوى أرقى تذكر بخير، لك سمعة طيبة، لك ذكر عطر. هذا من فضل الله عز وجل عليك ومن تحقيق اسم الشاكر. وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، لمجرد أن تتحرك نحو الله بصلح، بتوبة، بإنابة، بذكر، بصدقة، بتلاوة قرآن، بفعل طيب مع مخلوق ما، لمجرد أن تتقرب إلى الله شبراً يتقرب الله إليك ذراعاً. ينتظر مبادرة منك، ينتظر حركة منك، ينتظر التفاتة منك، ينتظر إقبالاً منك، وهذا شيء واضح جداً. لمجرد أن تتحرك نحو الله بعمل صالح، بصيام نفل، بصلاة نافلة، بغض بصر، بضبط لسان، بخدمة إنسان، بإطعام جائع، بهداية ضال، وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. فاذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا ضمن اسم الله الشاكر. الآن من معاني هذا الاسم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. يشكر الله لك برك لأبيك بأن يلهم أولادك في المستقبل أن يكونوا بك بررة. عطاء في الدنيا قبل الآخرة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالذي يبر أباه يهيئ الله له أولاداً بررة يطيعونه، يعظمونه، يحترمونه في خدمته كظله. وعفوا تعف نساؤكم، والذي يتعفف عن الحرام يكافئه الله بزوجة عفيفة، كما أنه عف عن الحرام هي تعف عن الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى هو الشاكر. يشكر لك برك بأبيك بأن يزيدك من فضله عن طريق أولاد بررة هم في خدمتك، ويشكر لك عفتك عن الحرام بأن يجعل زوجتك عفيفة مثلك عن الحرام. عفوا تعف نساؤكم. الآن ومن اسم الله الشاكر أنه إذا وصلت رحمك زاد في عمرك ونفى عنك الفقر، لأن الضمانة الاجتماعية في الإسلام أساسه النسب والجوار. فالأحاديث التي توصي بالجار كثيرة جداً، والأحاديث التي توصي بصلة الرحم كثيرة جداً. ما معنى صلة الرحم؟ أقرباؤك، من لهم غيرك؟ الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما أقرباؤك من لهم غيرك؟ لا تعني صلة الرحم أن تطل عليه في كل عيد دقائق معدودة ومعك البطاقة وتتمنى ألا تراه في البيت كي توفر الوقت، ليست هذه صلة الرحم. صلة الرحم أن تتصل به وأن تزوره وأن تجلس معه وأن تتفقد أحواله وأن تأخذ بيده إلى الله عز وجل، هذه صلة الرحم التي أرادها الله عز وجل. تبدأ باتصال ولعله اتصال هاتفي، ثم بزيارة، ثم بتفقد أحوال، ثم بمساعدة مادية أو معنوية، ثم بأن تأخذ بيده إلى الله عز وجل. هذه صلة الرحم التي تزيد في العمر وتزيد في الرزق. ومعنى تزيد في العمر، للعلماء وقفة عند هذا المعنى. الحقيقة العمر لا يتقدم ولا يتأخر، لكن قيمة العمر بمضمونه. يعني إنسان فتح محله التجاري من الساعة التاسعة وحتى التاسعة ليلاً، وقت محدود. الفرق بين محلين تجاريين، محل غلته 1000، محل غلته 1000000. فزيادة العمر تعني مضمون العمر، قد يكون مضمون كثيف جداً. الإمام الشافعي عاش أقل من 50 سنة، لكن ترك خيرات لا يعلمها إلا الله. الإمام النووي عاش أقل من 50 سنة، وفي أناس عاشوا 90 عام وما فعلوا شيئاً. فلذلك زيادة العمر، في رأي بعض العلماء أن العمر قيمته بأعماله الصالحة. العمر الحقيقي عمر العمل الصالح، وأتفه أعمار الإنسان عمره الزمني، أتفه أعماره عمره الزمني، لكن أجل أعماره عمره في العمل الصالح. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: صلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر. إن أردت أن ينسي الله لك في أجلك وأن يزيد في رزقك فصل رحمك. هذه من الطاعات التي حض عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى شاكر. لو تتبعنا أحوال الناس، الإنسان الذي يتفقد أهله، يعين أهله، ينفق عليهم، أهله بالمعنى الواسع، يعني أقرباؤه من طرف أبيه ومن طرف أمه، ومعنى الرحم واسعة جداً، كل أقربائك من دون تفصيل، كل أقربائك من جهة أبيك ومن جهة أمك، لأن الله عز وجل جعل صلة الرحم أحد أنواع الضمان الاجتماعي. لذلك العلماء قالوا: لا تقبل زكاة إنسان وفي أقربائه محاويج. والكلمة التي أقولها دائماً: هؤلاء أقرباؤك، من لهم غيرك؟ الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما أقرباؤك من لهم غيرك؟ يعني أحياناً إنسان له أخت متزوجة في طرف المدينة، ما عنده وقت لزيارتها، لكن لو أنه زارها ما الذي يحصل؟ يرفع معنوياتها، تنتعش أمام زوجها، أمام أولادها، لا تنام الليل من فرحها. لذلك هناك أناس يزورون أقرباءهم الأقوياء أو الأغنياء أو اللامعين في الحياة، أما أقرباؤهم المساكين يهملونهم. من عام إلى عام، يا أيها الإخوة الكرام، لو طبقنا صلة الرحم لكنا في حال غير هذا الحال. المجتمع متمزق من ضعف هذه الطاعة، أما لو وصلنا رحمنا تفقدنا أحوال بعضنا بعضاً. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنك إذا أعطيت أقرباءك من مالك، من مال زكاتك، فهذه الزكاة لها أجران عند الله، لك أجر الصدقة ولك أجر الصلة. ألا تحب أن تنال ثواباً مضاعفاً؟ تفقد بهذا المال الذي هو مال زكاتك، تفقد أهلك، بل إن بعض العلماء يؤكد أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل زكاة مال مسلم وفي أقربائه محاويج. والحقيقة في ظاهرة عجيبة، عمله الصالح لكل الناس إلا أقربائه، هؤلاء أقرب الناس إليك، أنت بعملك الصالح مع هؤلاء تقربهم منك. والله حدثني أخ زاروا قريبه في بيت تحت الأرض، ضعيف الشمس، رطب، والزائر رجل منعم، قال له هذا المكان لا يليق بأولادك من أجل صحتهم، قال لي والله زيارة واحدة نقلني إلى بيت آخر في الطابق الثالث باتجاه القبلة، قال لي والله أنعشني. القصد الزيارة أن تمد يد العون، يعني دائماً الزيارة من القوي للضعيف، من الغني للفقير، للعالم للجاهل. فالأولى طبعاً الأقوى منك ليس بحاجة إليك، يجب أن تزوره طبعاً، لكن ليس بحاجة إليك. من هو بحاجة إليك؟ من هو أضعف منك؟ من هو أفقر منك؟ فإذا تراحم الناس يرحمنا الله جميعاً. أما إذا تدابر الناس وتناكر الناس ولم يعبأ أحد بأحد سخط الله علينا جميعاً. أيها الإخوة، الآن في بعض الأحاديث ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه، ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه، وهذا من اسم الله الشاكر. لكن كما قلت البارحة، أي عمل صالح، أي عمل صالح قدم لمخلوق كائناً من كان وكائناً ما كان، كائناً من كان للبشر للعقلاء، وكائناً ما كان لغير البشر، لمخلوق، لقطة، لجرو صغير، أي عمل صالح قدم إلى أي مخلوق كائناً من كان أو كائناً ما كان، لا بد من أن يجازي الله عليه مقدمه، مسلماً كان أو كافراً، في الدنيا أم في الآخرة. مستحيل، مستحيل أن تقدم عمل صالح لأي جهة في الأرض دون أن تنال الجزاء، فإن كنت مؤمناً بالله وباليوم الآخر كان الجزاء في الدنيا وفي الآخرة. وإن كان الإنسان بعيداً عن الله مؤمناً بالدنيا ولم يؤمن بالآخرة كان الجزاء في الدنيا أبداً. يعني ما أحسن عبد من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنيا أم في الآخرة. العمل الصالح لا بد من أن تنال جزاءه، فالذي ينفق يوسع الله عليه بماله، والذي يدعم الضعفاء والمساكين يقوي ربنا عز وجل مكانته في المجتمع، والذي يبذل من وقته لخدمة الخلق يبارك الله له في وقته. فلذلك الله عز وجل أمرنا أن نؤدي زكاة أموالنا، ومن منا ينتبه إلى أن الوقت له زكاة؟ لمجرد أن تؤدي الصلوات في أوقاتها أنت اقتطعت من وقتك الثمين وقتاً لطاعة الله، المكافأة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في وقتك، فتفعل في الوقت القليل الشيء الكثير. وأحياناً الإنسان إذا ظن بوقته الثمين أن يعبد الله أو أن يحضر مجلس علم يتلف الله له وقته، يعني يحس الإنسان ما في توفيق، عنده قائمة أعمال، انتقل من مكان إلى مكان، بيقول الآن أغلق المحل ومشي قبل دقيقة، بيسافر من مكان لمكان ما بيتحقق شيء معه. فالله عز وجل قادر أن يضيع الوقت مع الشعور بالألم، وقادر أن يبارك لك في وقتك. لذلك أحياناً الوقت له زكاة، إن أنفقت بعض وقتك في طاعة الله، في أداء العبادات، في طلب العلم، يبارك الله لك في وقتك. وإن أديت شيئاً من جهدك في خدمة الخلق، الله عز وجل يبارك لك في جهدك. والله حدثني أخ قال لي دخل لمحلي إنسان من طرف المحافظات الشمالية، قال له هل تعلمني صنع هذه الحلوى، حلوى معينة؟ قال له حباً وكرامة. صنع طبخة أمامه، قال له اكتب عندك التفاصيل، وصنع وكلفه يصنع أمامه طبخة ثانية. والإنسان من محل بعيد، من أقصى القطر، أقسم لي بالله 30 عاماً ما من عام إلا ويأتي إليه بهدايا ثمينة، يقول له أنت فضلت علي. هذا الإنسان المؤمن، أنت حينما تبذل فالله سبحانه وتعالى يكرم. لذلك ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له ما يكرمه عند سنه، لأن الله عز وجل هو الشاكر. يعني إنسان عادي إن قدمت له معروفاً يتفنن في شكرك، يبتسم، ينحني نصين، يبارك لك هذا العمل، يقول لك خجلتنا، فضلت علينا. إنسان عادي، خالق الأكوان، صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، أيعقل أن تقدم معروفاً دون أن ترى ثماره في الدنيا أم في الآخرة؟ إخوتنا الكرام، الآن لو قدمت معروف لكلب، دققوا في هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه بفمه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، شكر الله له فغفر له، لأن الله شاكر. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجراً، قال في كل كبد رطبة أجر. والله لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا بخدمة مخلوق ضعيف، بخدمة هرة مريضة، في أشخاص يأخذون هذه الحيوانات المريضة إلى مستوصفات بيطرية يعالجونها، هناك أناس مغرمون بإطعام الحيوانات. لذلك أيها الإخوة، أنت حينما تعرف الله تتفنن في خدمة مخلوقاته. المؤمن إنسان عظيم، إنسان اصطلح مع الله فاصطلح مع خلقه جميعاً. المؤمن يبني حياته على العطاء، يعيش ليعطي. لأنه أحد كتاب السيرة ألف كتاب عن رسول الله، عمل له إهداء رائع، فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ. الأنبياء بنوا حياتهم على العطاء، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، يقابل الأنبياء الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء عاشوا للناس، والمؤمن يقتدي برسول الله يعيش للناس، يرى أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه إذا كان في خدمتهم، يعيش للناس. من نفس عن مؤمن كربة من اسم الله الشاكر، من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم. من يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هذه النصوص كلها تحت اسم الشاكر. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجراً، قال في كل كبد رطبة أجر. أي عمل صالح موجه إلى أي مخلوق، يعني هناك أشخاص مغرمون بإطعام الطيور، يشترون الحب لها يضعونه على سطح البيت والطيور تأتي تباعاً وتأكل. فلذلك أيها الإخوة، يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجميع فعشت واحداً بين الجميع، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك. أيها الإخوة، بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. أيام شاحنة كبيرة تقف لإصلاح بعض العجلات، تضع حجر كبير وراء العجلة ثم تنطلق. طريق سفر سريع وحجر قد يسبب دمار أسرة بأكملها، في إنسان يقف ويزيح هذا الحجر، يشكر الله لك. أيها الإخوة، الله عز وجل هو الشاكر، ومن أسمائه أيضاً هو الشكور، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 9.

0: 80 فاصلة 5 فاصلة 5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
0: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

0: أقدم
1: على ضفاف الإبداع. على ضفاف الإبداع.
0: على ضفاف الإبداع، مساحة أثيرية للإبداع، كونه تجديد للحياة وبوابة للأمل واستشراف للمستقبل.
1: على ضفاف الإبداع، حلقات تتيح من خلالها للمبدعين والموهوبين تقديم نماذج من إبداعاتهم والتواصل بجمهورهم.
0: على ضفاف الإبداع، من إعداد وتقديم
1: منى أبو إصبع، وينفذه على الهواء
0: محمد فرج، إشراف برامجي
1: مبخوت السيفي،
0: إشراف عام
1: علي الحواني.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم على ضفاف الإبداع، حيث نلتقي في كل أسبوع مع قامة جديدة وضيف يحمل بين كلماته نبض الفن وروح الجمال. وللشعر في برنامجنا نصيب وافر، فهو ديوان القلب ولسان المشاعر. وضيفنا اليوم شاعر، ويجد في التلحين مساحة أخرى للإبداع. يكتب القصائد والأبيات ويحلق بين الكلمة والنغمة. نرحب بضيفنا الكريم الشاعر فكري القدسي، أهلا وسهلا بك معنا.
3: أهلا وسهلا بكم جميعا. أولا أهلا وسهلا بكم جميعا، ابتداء من طاقم هذا البرنامج الإذاعي وإلى جمهورنا الحبيب في ربوع السعيدة. أعرفكم بنفسي أولا، فنان وشاعر التراث الشعبي الأصيل فكري القدسي من مديرية المواسط عزلة أشروح قدس، حيث استضافتنا إذاعة مارب من محافظة تعز. صعدنا إلى هنا وأقول باللغة الترحيبية بلغة التراث

تحياتي بكل وقت وساعة. ألا والشكر والتقدير على الاستضافة، ألا والله على الاستضافة بعد.

0: شكرا لك على هذه الترحيبة الجميلة وحياك الله بيننا في إذاعة مرب وبين ناسك وجمهورك أستاذ فكري.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: بداية نشي نعرف كيف كانت بدايتك مع التراث الشعبي والفن الشعبي.
1: بدايتي عندما كنت في مرحلة الثانوية العامة بدأت أطرق هناك طبول الحب والوئام، وأنا في طريقي فجأة لمحت عيني لمحبوبتي والغالي على نفسي، وهي في أحد آبار الماء تسأب وتغرف الماء من البير إلى دبة سعتها 20 لترا. فعندما نظرت إليها فجأة بلهفة المحبوب فقلت حينها أحاكي الوقت والزمن وأقول: ألا يا ليتنا بساقيا ديب ابما، ألا بساقيا ديب ابما، شاغسل كفوفك ومليح موحنا، ألا أمانتك يا ذا المليح تلفت، ألا يا ذا المليح تلفت، رمشك سهام ونظرتك تفلت، ألا إذا نظرت فلت حواسي الست. وبعدها انتظرت هنيهة من الزمن لا تقل عن 10 دقائق، فمرت من أمامي ألا وبعدها مرت من أمامي، ألا مرت من أمامي، قلت السلام رديت عليه سلامي. وبعدها انطلقت إلى البيت فإذا بي أرسم ملامحها خطوة بخطوة، وإذا بي أخذ قلمي وأبدأ أعبر عن مدى فرحتي بمحبوبتي الغالية، فقلت واصفا لها في بعض الأبيات: ألا قلت القمر في الأرض بالحسن ذائب،

إذا نطق كالدر وإنتي بسام، ألا كالدر وإنتي بسام يضيء من تحت

لي ألا لو قلت حالي الحلا ما يكفي.

الخير، فحينها عندما نظرت إليها في صباح اليوم الثاني فإذا بي أقول بأبياتي وكلماتي وأقول: ألا بكر غباش بالخل والبواكر.

معك. ألا وبليتني بالحب أنا في دلاك، ألا بالحب أنا في دلاك، أهواك أنا مرهون في حبالك. ألا وخليتني أحيا على خيالك،

0: نعم ألا من سحر عينه بالفؤاد أضرام ألا وبالفؤاد أضرام بمهجة ضوى الغرام وأظلام.
1: يا سلام أستاذ فكري، يعني إن بدايتك كانت من موقف ما كانت يعني من قبل أو ما كانت معك أعمال سابقة أو كتابات سابقة في
0: كانت
1: هذا
0: هي
1: المجال.
0: موروث للوالد رحمة الله عليه،
1: الله يرحمه،
0: كان يجلس يتغنى كذلك في هذا التراث، التراث الذي حل عليه كوم من التراب، وبفضل الله عز وجل استطعنا أن ننشئ ونجدد هذا التراث من جديد، فهو الآن صداح في محافظة تعز. كان الوالد رحمة الله عليه لديه قافلة يتنقل بها من منطقة إلى أخرى، في جماله يسوقه من سوق إلى آخر، وبعدها كان يتكلم مع التاجر ويتكلم مع الحبيبة ويتكلم مع طياف الناس بهذا التراث الأصيل.
1: جميل، لو سألناك إيش اسم هذا التراث الشعبي اللي ما يعرف عنده الاسم؟
0: تراث التعيزي يسمى بالملالاة.
1: جميل، وهو خاص فقط محافظة تعز في اليمن؟
0: خاص في محافظة تعز، نعم.
1: جميل جدا. هل كانت عندكم شركات في البداية مثلا في المدرسة في أو من أول موقف اللي قلت أنت في الثانوية وبدأت؟
0: لا، من أول موقف كان صراحة في الثانوية، عندما بدأ القلب يميل أو شيئا ما بالحب والاستعطاف.
1: جميل. هل التراث الشعبي الآن هواية أو هو مجال مثلا يعني يشي دراسة وإتقان ومهارة؟
0: هو عبارة عن هواية. مثلا هذا التراث الشعبي في السابق كان يتغنى به الصغير والكبير، الذكر والأنثى، ويسمى بالملالاة، ويتغنى به جميع شرائح المجتمع هناك في محافظة تعز الأبية. مثلا مناجات الحبيب إلى حبيبته، ومثلا مناجات الحبيبة إلى حبيبها في الغربة، وكذلك في أحوال غالبية الناس في القرى والأرياف.
1: جميل، مثلا كان في الأعياد، هل كانت مثلا كذا مثلا في أكثر المناطق البدوية عندهم يعني كذا نظام مثلا في الأعياد في قديم الزمان يعني؟
0: أيوة تمام، فعلا في
1: دراها مثل أيوة. ما ملاها ملالة
0: ملالة، نعم، في الملالة قلت لك يا أستاذة، يعني كانت تستخدم عندنا في محافظة تعز لكل مشاكل الحياة بودها واختلافها، نعم. فبعدها عندما دقت طبول الحرب هناك سخرنا هذا المجهود التراثي الأصيل لخدمة هذا الوطن. جميل. ولتحفيز المقاتلين في شتى جبهات القتال. عندما جاءت ميليشيات الحوثي كما وصفها حفظه الله الدكتور رشاد العليمي بالغرغرينة، فحينها انطلقت إلى الجبهات وحفزت المقاتلين.
1: جميل.
0: للذود عن هذا الوطن. فعندما جاء موقف الدفاع عن الوطن من شر الميليشيات الانقلابية سخرنا كل أوقاتنا وأعمالنا وأشعارنا في المواقع والجبهات، ابتداء من أرض الصمود تعز الحالمة إلى أرض العزة والكرامة والإباء مارب الأمجاد، وانطلقنا إلى مواقع من موقع إلى آخر نحث المقاتلين والمناظرين للدفاع عن الوطن بكل شموخ وإباء. وبفضل الله تعالى لنا بصمة نحتسبها عند الله أولا بكل مواطن الشرف وبكل مواقع للمناظرين الأحرار إلى يومنا هذا، وإلى أن تحرر كل شبر من ربوع اليمن السعيد. ولا نمن على أحد، ولا نريد مدح من أحد، ولا نريد ثناء من أحد. فقلت حينها آلا من مارب الأمجاد والسعادة، مدحا بذلك الرجل المغوار، رجل الدولة، رجل النضال، إنه الشيخ سلطان العرادة حفظه الله. فقلت في بعض أبيات وأمتدح في ذلك الرجل: ألا من مارب الأمجاد والسعادة، ألا الأمجاد والسعادة، حيوا معي شيخ اليمن عرادا. ألا هو محتسب النصر والشهادة، ألا النصر والشهادة،

الأعداء وأمنها والجيش والقيادة. ألا عبد الملك يحلم بها إماما.

لعين ويا ابليس، الا ويا لعين ويا ابليس، ما ريب محصن من عهد سبا وبلقيس. الا مش تدخلوش ما ريب ولو قمعتم،

Mamagus mulakatin naqael. ألا لو ترجع الذرة تسحب قواطر.

0: على هذا خبرني هائي وجيشناه للوطن في دائي. وتحياتي لكل من شارك في هذه في ربوع السعيدة، لكل من شارك في دحر ميليشيات الإنقلابية أينما كانت، وتحياتي للمناضلين هناك في أرض الجبهات، أرض العزة والشموخ والإباء.
1: أنا أولا أشكرك على ذلك الكلمات الجميلة، وفعلا العرادة يستاهل كل قصيدة وكل مدح. أنا بس أشي أسأل فيه عن الملالة، هل لها ألحان متعددة أو لحن واحد؟
0: لا، في لها ألحان متعددة من بعض المديرية إلى مديريات أخرى. مثلا يعني في بصو أو بلحن، هو نفس الكلمات طبعا، بس اللهم أنه بلحن آخر، مثلا بلحن القباطي مثلا، أو لحن آخر مثلا على رد السلام ويرفع بنانك الخمس، يا ليتنا العذر شلتقيك من الشمس. وبعضها مثلا يعني لهجات مختلفة من مديرية إلى مديرية أخرى، قد تكون مثلا مديريتين أو ثلاث ينسجم مع لحن أو لون من ألوان الصوت، إلا أن بعض المديريات لها لحن آخر.
1: جميل جدا. إذن يعني أي أنت من وجهة نظرك كفنان يعني شعبي، إيش اللي يميز الفن الشعبي في ذا الوقت عن غيره من الفنون؟
0: هذا الفن له صدى في قلوب أغلب اليمنيين، لأنه يذكرك بأيام حلوة، بالزمن الجميل، بزمن كان فيه الحب والوئام، زمن كان فيه تصافي القلوب، زمن كان فيه الرحمة والإخاء، زمن فهذه الأشياء تحببنا. والله أننا عندما أتكلم حول هذا الأشياء أنه يقشعر بدني وشعر رأسي لما نلامسه من بعض الأخلاقيات في بعض المجتمعات في زماننا الحاضر. طبعا من بعض من هذا الملالاة استطعنا أن ننادي مثلا أو نخاطب مثلا الراتب المجهول، الراتب الموظف اليمني في كل أطيافه وخاصة في الجبهات. كم عانينا في الجبهات بعدم وجود الرواتب، فعندها كنت أنقل عدة رسائل، أولا إلى الرواتب وأقول بلغة التراث مثلا: ألا يا راتبي شكلت لي المتاعب، مناقات للراتب كي أن المسؤولية تكون حاضرة عند بعض المسؤولين حفظهم الله وهداهم. أقول: ألا يا راتبي شكلت لي المتاعب، ألا شكلت لي المتاعب،

بلا حل، ألا يا مشكلة بلا حل، جيبي عليك في كل حين يسأل. ألا والبر مخلص والدقيق كمال، ألا وما الدقيق كمال،

طعم الحياة بعدك صبر وحنضل ألا بعدك صبر وحنضل أشتيك تعود ما عاد شقول لك يرحل.

ألا عرفك ضرب من خلف ألف صندوق، ألا من خلف ألف صندوق، يقول إنك مختطف ومسروق. ألا كيف اختفيت من غير وعدي مسبوق، ألا من غير وعدي مسبوق، وكنت في كل الشهور مطلوق. ألا قد حالتك مثلي ضنك ومخنوق، ألا مثلي ضنك ومخلوق، هيا معي ندخل نزاحم السوق. ألا لفت جنابي وارتعش وصفر، ألا وارتعش وصفر، كالريش طار من مربطوتي فرفر. ألا فقلت ربي يحفظك من الشر،

وكذلك من الرسائل الشتى إنها رسالة حب ووئام، حب إلى ومناجات إلى أم الحبيبة، إلى الأم التي يعني عانت وتكبدت وتحملت كل غالي ورخيص لكي تسعدك. فقلت في حينها مناجات لأمنا، وأقول في بعض الأبيات: ألا يا غالية لك الفؤاد والروح، ألا لك الفؤاد والروح، لو تطلبي عيني أقولي ما اسموح، ألا والقلب في بعدك كئيب ومجروح، ألا أمي حياتي مقلتي ودمي، ألا ومقلتي ودمي، دعاءها يقلي جميع همي. ألا أنت الحياة والأنس والسعادة، ألا والأنس والسعادة، وطاعتك من أجمل

0: يحفظك ويحميك، ألا ويحفظك ويحميك ويسعدك في دنيتك ويسليك، ألا ومن عذابه والجحيم ينجيك. حفظك الله يا أمي، سأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظها ويحفظ كل أمهاتنا، لأنها يعلم الله أنها الغالي، وأنها الدنيا بالنسبة لمن ارتوى بحنانها، لمن عرف قدر هذه
1: الأم. كل التقدير الأم. كل التقدير والحب للوالدة من إذاعة مارب، وأطال الله بعمرها وأطال الله بعمر كل الأمهات، ورحم الله من رحله، وأيضا الله يحفظ أمنا اليمن.
0: هي الأساس طبعا فعلاً. أم اليمن حاولت أن أنقل من خلالها عدة رسائل، وأقول لبعض أحبتي وبعض المسؤولين الذين هداهم الله وتجار الحروب، أقول في كلماتي: ألا أم اليمن قلبي عليك تي قطاع، ألا قلبي عليك تي قطاع، والعين ترثي حالتك وتدمع، ألا شاقول لمن باعك ومن تنطع، ألا باعك ومن تنطع، الحق مهما طال غيابه يرجع، مهما تمادى الظالم ومهما تعاون الخائن مع الخونة، إن بين الحق والباطل جولة، ولكن الحق في الأخير يعود لأهله، والباطل يولى ويداس تحت الأقدام.
1: فعلا دائما الحق دائما يرجع لأهله، وبإذن الله نحن نتخارج من المصيبة اللي حلت على بلادنا الحبيبة، وبإذن الله بأبنائها بنخرج من المشكلة. أنا بغيت أسألك، يعني هل يعني تذكر لنا كونك أحد البارزين في هذا المجال؟ من هم البارزين في مجال التراث الشعبي التهزي الملالة؟ هل تذكر لنا أسماء كذا مشهورة، أو مثلا فنانين قدامى برزوا بهذا اللحن أو المود؟
0: صراحة للملالة كان طبعا بالنسبة للظهور كان في الزمن السابق ما فيش مثلا كاميرات توثق ولا كذا، ها الا ان يتردده الاباء والاجيال من جيل الى جيل. يعلم الله اننا كنت انتقل من قريه الى اخرى، ومن مدينه او من عجله الى عجله، ومن مديريه الى مديريه، كي احصل على الناس القدامى مثلا الشيابة، واجلس كذا جنبه واخذ من زمنه الجميل، واذا كان معي طبعا دفاتر من الصغار، واكتب او ادون لكل واحد. فدونت اكثر من تقريبا 48 دفتر من الصغار اللي هو يحمل كذا في الجيب طبعا.
1: يا سلام.
0: وبعدها كنت اروح الى البيت وانقله الى الدفاتر الاخرى. فصراحه التراث الجميل له صدأ ثاني، صدأ يدخل الى القلب مباشره، لانه كان كلمات بدائية. أما بالنسبة لهذه الكلمات طبعاً إحنا نصطنعها اصطناعية وليست تراثية. بعض المهاجل
1: نكتبها يعني.
0: أيوة نكتبها ونتفنن في شعرها. نعم.
1: جميل. أنت من محبي الشعر.
0: هذه يعلم الله أننا
1: الشعبي.
0: يعلم الله أننا أحببت هذه الرسالة أولاً كونها تراث بلادي الأصيل.
1: هوية هويتنا.
0: هوية. تراث قد حل عليه كوم من التراب، والجمهور يشهد ويراقب ويسمع ذلك. هل كنت في السابق قبل مثلا الأحداث قبل 10 سنوات أو 15 سنة، هل كنت تسمع بشيء من الملالة؟ يعني بالنادر. أما الآن بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الجهود المبذولة، ويعلم الله وأقولها من هنا من إذاعة مارب، أننا مفتقدون، ولا قد وجد حتى واحد من يمسك على يدك ويشيل يعني ايوه ويتعاون معك. انا ما اشيش منه ماديا، انا كانت لي طموحات واشياء اريد ان ارتقي بها، ولكن كنت يعني كل واحد كلما اجيت اطرح الموضوع مثلا الى احد المسؤولين يوعدك، واذا به يتخلف بوعده. فقلت والله اننا سوف اصر وأظهر هذا التراث مهما جميل. كلفني من من من تعب ومعاناة ومشقة. فمن هنا أجدد وأقول والله أننا لن أتلقى دعم من أي جهة رسمية كانت، ولكنها بدعمي الشخصي وبذاتي فقط لا غير، ولا أتمنى من أحد أن يدعمني إلا أن كيف نظهر هذا التراث. مثلا في محافظة تعز أجيت إلى مكتب الثقافة وطرحت الموضوع إلى مدير الثقافة حينها الأستاذ عبد الخالق سيف، وقلت كنت أتمنى من الأستاذ عبد الخالق سيف حينها وهو في مدير الثقافة أن يجمع لنا تراث محافظات تعز أو محافظات الجمهورية اليمنية جميعا، ونتبنى هذا المشروع من محافظة تعز، إلا أنه أخذ هذا الطلب بعين التجاهل والكذا.
1: كيف كان الوقت يعني؟ هل كان في الحرب أو قبل؟
0: أيوة في أثناء الحرب طبيعي جدا، يعني في هناك حرب، في هناك سلم، في هناك حب، في هناك وئام، في هناك تجارة، العملية تستمر. الحرب لها رجالها ونحن صحيح. أول رجالها، والله أننا لن نتخلف في مواطن الشرف مهما كلفنا الثمن.
1: أقصد البعض يعطي عذر دائما يعني مثلا أيوة. إحنا في وضع استثنائي، وضع حرب
0: أيوة.
1: فما يركزوا على الجانب الفني.
0: يا ريت أنه كان يقول كذا، لأنه بالأخير قلت له طيب يا أستاذ عبد الخالق سيف نحن نريد أن ننطلق إلى الجبهات بدعم بكذا منكم، لكن تحصل تجاهل وكأنه يعني متعمد أن يتجاهل هذا الفن الفريد رغم أنه محسوب على مكتب الثقافة وهي مسؤوليتهم. نعم
1: أنا بغيت أسألك يعني كيف تشوف الآن تأثير الفن الشعبي؟ يعني كيف تشوف جهودك هل وصلت أو مثلا هل لها تأثير؟
0: قلت لك يا أستاذة يعلم الله أنني أحببت هذه الرسالة لأن لها صدى في الشارع بشكل غير متوقع. مثلا هذا اللحن التراث يسمعه الغني ويسمعه الفقير، يسمعه المسؤول ويسمعه المواطن البسيط، رسالة توصلها إلى كل المسؤولين. مثلا مريت مثلا من أمامي على وسمعت بعض المسؤولين أنهم مثلا فاسدين في الدولة أو فاسدين، وكم إذا دخلت مثلا إلى صفحة فكر القدسي مثلا تحصلين انتقادات لاذعة لأغلب المسؤولين، والله أننا ليس بيننا وبينهم لا ثأر. من هنا أقول وأجدد أن ليس بيني وبين أي مسؤول لا ثأر ولا أراضي ولا دم، ولكن بيني وبينه إصلاح الوطن. يعني أنت ربي يعني كلفك بهذه المهمة والشعب استأمنك، لابد أن تكون عند المسؤولية. أما أنك مجرد أن تكون بس مسؤول يلا وخلاص يعني ترجع تبطش وتنهب وتسرق، خلاص يا أخي اتق الله يا أخي. نحن يعني ضحينا بكل غالي ورخيص لكي يستقر الوضع، لكي يلتمس هذا الشعب المقعقع. فقلت حينها على شعب اليمن مسكين كم تقعقع، على مسكين كم تقعقع وكم شرب غلبه وكم تقرع. وكذلك من هنا من على إذاعة مارب أنقل رسالتي إلى الشعب الراقد والصابر بنفس الوقت. راقد لأنه يشوف المسؤول الفاسد ولا يحرك ولا يحرك ساكنة. يا أخي لا تدخل أنك تتكلم بوجه كل مظالم لأنك نظيف، أما إنك مرتهن يلا هذا قاضي بيكون معي كذا ولا هذا فندم بقى أحتاج له. لا يا أخي قل كلمة حق. رسالتي بلغة التراث أقول لك من هنا من إذاعة مارب ألا غبني على نفسي من اللي يحصل، ألا والله من اللي يحصل.

الارجول الا وعايشين بالارجول الغامتات قرح قناص يقتل الا يا من سعيد كل الطرق مغلق على كل الطرق مغلق والشعب مكانه ما صحى ولا فاق. رسالتي من هنا إلى أولئك الشعب الجاهل، إن لم نقول يعني متعاون في شيء ما، يا أخي اتق الله يا أخي، إن لم نشيل على يد الفاسد هذا ونبطش بالأرض. أما أننا بعضنا والله أننا نأسف لبعض الأحبة الذين لديهم في التواصل الاجتماعي مثلا والله أنه يقدح في إخواننا المناظرين المرابطين هناك في الجبهات. يا أخي اتق الله يا أخي، أنا أقول لك مثلا بلغة التراث، في واحد عندنا اسمه عبد عون حفظه الله، أقول له هناك بقضية وبوطن ويحلمون ويتطلعون، والله أننا سوف نحصل على هذا الوطن مهما كلفنا الثمن، أولا بقيادتنا الرشيدة بقيادة الدكتور رشاد العليمي حفظه الله، الذي والله أننا كنا في السابق ننتقده في بعض الأشياء، ولكننا عندما التمسنا بعض ما عاناه هذا الرجل والله أننا يعني الآن نستغفره بعد كل الصلوات صراحة، والشعب تقدر تقول نصف شعب اليمني قد كان يائس، إلا أن الرجل رجل حنكة، رجل حكمة، يعني واجه بكل يعني فخر وبكل نضال. فرسالتي من هنا أبثها من إذاعة مارب إلى ذلك العملاق، إذا تحية شكر وإجلال إلى مناضل الثورة، تحية شكر وإجلال إلى كل مناضل حر وطني لا يميل ولا يبيع ولا يخون مهما كانت حجم الإغراءات والمحن والفتن في ربوع اليمن عموما وفي محافظة مارب خصوصا. وبلغة التراث رسالة فخر واعتزاز إلى ذلك العملاق الذي سطر أروع الأمثلة في الصبر والحكمة والحنكة والدهاء، وتحمل كل الضغوط والتحديات المحلية والإقليمية، فبنضاله وبصبره وبتحمله لما كان يلاقيه هناك في قصر المعاشيق، وبصبره لتحمله من المفسبكين والمفسبكات، إلا أنه رجل يطمح بأن يكون لديه دولة، يطمح بأن يكون له تاريخ. من هنا أقول له بلغة التراث لغة فخر واعتزاز، أعاد للوطن مجده وكرامته، إنه فخامة الدكتور رشاد العليمي حفظه الله، وسدد على طريق الحق خطاه وبلغ. وبلغة التراث أقولها آلا سلامي.

بحر الغزاة والحرب مهما كلف، ألا والحرب مهما كلف، فروا الغزاة

قد أنذروتي حلاف ويخرقوا مثل الحمار موطف. ألا لملم هدومه ساعته ويعطف، ألا وسعته ويعطف قبل انتهاء المهم.

0: وائل رفعت رؤوس أهلك بين القبائل ألا مثلك صبور دكتور ما لقيناش ألا دكتور ما لقيناش نسخة قديم للحمد ما نسيناش وتحياتي لكل أعضاء مجلس القيادة الذين وقفوا في صف الوطن ولم يخونوا ويميلوا قيد أنملة والجمهور كلهم يعرفون من هم بأسمائهم وصفاتهم فلله درهم وتحياتي من أعماق قلبي أزفها من هنا والله إلى كل الشرفاء والله أننا عندما نسمع إلى قائدا مغوار وقائدا شريف ومسؤول نظيف والله أننا يرتفع بنا الهامات كالميسري كالقبواني كبن عدو كعبد العزيز قباري كالشرفاء في ربوع هذا الوطن الميمون بدون استثناء إلى كل شريف إلى كل نظيف نسأل الله عز وجل أن كما ثبتك على الحق في الدنيا أن يثبتك على الحق إلى قيام الساعة.
1: شكرا لك أستاذ وشكرا لكل من ذكرت اسمهم وصفاتهم. نحن تقريبا وصلنا إلى ختام الحلقة. لدي رسالة أو هل لديك رسالة تريد أن توجهها لشباب التراث الفني القديم؟
0: هذه رسالتي وبختام هذا البرنامج أولا أشكر لكل المستمعين والمستمعات ولكل المحبين والمحبات لهذا التراث الأصيل ورسالتي أبثها من هنا وأتمنى أن تصل صداها إلى أن الشعب اليمني خلاص ذاق العناء ذاق الآن نشتي سلام نشتي سلام بقيادتنا الحكيمة وأقول في بعض الكلمات قلتها معبرا لهذا لبعض الإخوة المنشقين أو يريدون أن يشقوا الصف أقول بلغة التراث بلغة الضباحة الشعب المنكوب ألا توحدوا بالأرحم المواطن ألا بالأرحم المواطن ويرجعوا لبلدتي المحاسن ألا شعبي غلاب من كثرة الضغائن ألا من كثرة الضغائن نصو قتل

قنبلا نون يطير ويحذف آلا نون يطير ويحذف تصير قبلا

0: تجاري للحب أنا أصير تجاري للحب يكفي دمار ويكفي دموعي تسكب يكفي دمار ويكفي حروب ويكفي دموع تسكب
1: بإذن الله نتحول حرف الحاء من السلاح فعلا إلى سلام وحرف الراء في الحرب إلى حب يعم هذه البلاد الطيبة التي تستحق السلام كل الحب والاستقرار والسلام. إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لك أستاذ فكري القدسي معنا اليوم، كنت في الأستوديو، شكرا لك وبإذن الله أن نلتقي في لقاء آخر
0: بإذن الله، وشكرا لكم جميعا وشكرا لجمهور الحبيب.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب،
3: وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً.

0: حياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
8: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

موجز الثالثة عصرا من إذاعة مأرب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. بارك فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاتفاق الذي تم التوصل إليه للإفراج عن 1750 محتجزا في أكبر عملية تبادل ضمن التزامات الدولة بإغلاق هذا الملف الإنساني المؤلم. اعتبر فخامة الرئيس في تدوينه على حسابه بمنصة إكس التوصل إلى هذا الاتفاق لحظة فرح وأمل وبشارة خير قبيل عيد الأضحى المبارك وفرصة متجددة لتغليب القيم الإنسانية والدينية ولم شمل العائلات وإنهاء المعاناة. قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن أي مقاربات لإنهاء الحرب في اليمن لن تنجح ما لم تتعامل مع الميليشيات الحوثية باعتبارها جزءا من مشروع إيراني عابر للحدود وليس طرفا سياسيا محليا، محذرة من أن اختزال أي أزمة من هذا النوع في هدن وترتيبات لوقف إطلاق النار سيؤدي إلى إدارة معقدة للمخاطر بدلا من بناء سلام مستدام. استعرض المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية والإجراءات الحكومية المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين. أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين الخميس التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج على نحو 1750 محتجزا من مختلف الأطراف بينهم 27 من قوات التحالف العربي. وبشأن المناضل محمد قحطان علمت وكالة الأنباء اليمنية سبا أن الاتفاق نص على تشكيل لجنة من الطرفين بمشاركة أسرته للتوجه إلى صنعاء والتحقق من مصيره واتخاذ الإجراءات اللازمة. عقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اجتماعا موسعا بالعاصمة المؤقتة عدن بقيادة القوى البشرية والمالية والنظم للإطلاع على جهود استكمال قطاع البطاقة الذكية لمنتسبي وزارة الدفاع. وفي الاجتماع شدد وزير الدفاع على أهمية المضي بوتيرة عالية لإتمة وضبط بيانات القوات المسلحة وفتح حسابات بنكية لكافة منتسبيها بما يضمن وصول استحقاقاتهم بكل سلاسة ومرونة. ختاما، واصلت لجنة وزارة الدفاع المكلفة بالإشراف على إجراءات الاستلام والتسليم في المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة نائب المفتش العام للقوات المسلحة لواء الركن مسفر الحارثي تنفيذ مهامها الميدانية في محاور المنطقة الرابعة. وأقامت اللجنة بإجراءات الاستلام والتسليم في محور أبين بحضور قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري وعمليات المنطقة العميد الركن علي الجهوري وقائد محور أبين العميد الركن سند الرخوة. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.

0: وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
2: ورسول الرحمة سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بماذا نزكي أنفسنا؟ أيها الإخوة المستمعين، الأخوات المستمعات، هذا سؤال جوهري مهم، والإجابة عنه تحتاج إلى كثير من الكلام، لكنني سوف أعطيكم في هذا اللقاء رؤوس أقلام، فسأركز في هذا اللقاء على نوع من العبادات سنسميها العبادات المحورية، الوسائل المحورية في تزكية النفس. هنالك وسائل رئيسية، إذا سلمت هذه الوسائل فإن الإنسان يسمو وتزكو نفسه بتلك الوسائل المحورية وبغيرها من الوسائل الأخرى. وجود الوسائل المحورية الرئيسية الأساسية في السلوك التزكوي يجلب بقية أنواع السلوك التزكوي. أول العبادات المحورية هو تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل، فإن الإنسان حينما يحقق مبدأ الوحدانية لله عز وجل، يحقق مبدأ العبودية الخالصة الخاصة لله عز وجل، فإن ذلك يقيم شجرة التزكية الكبرى، وعلى ضوئها تحقق كل محاور التزكية. فتوحيد الله عز وجل والإيمان به إيمانا عميقا يعد من أعظم الطرق إلى تطهير النفس وتزكيتها. التوحيد والإيمان ينمي ثواب الأعمال الصالحة ويبارك فيها. انظر، فهو اسمع معي، فهو عبادة محورية. التوحيد الخالص ينمي الثواب، تعمل عمل صالح بسيط لكنه خالص وبتوحيد خالص، فهو ينمي فيك في رصيدك هذا الثواب من الأعمال ويبارك فيها. التوحيد إذا تمكن من طاعة ما كانت هذه الطاعة خالصة لوجه الله تعالى، وكان أجرها عظيم وثوابها جزيل، وبالتالي أثمرت هذه الأعمال وأينعت وشممت رائحتها الزكية وطعمت ذوقها العذب، لأن جوهرها منطلق من التوحيد الخالص لله عز وجل. فأنت تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ولا تصرف عباداتك لغير الله عز وجل، ومستحضر أن الله العظيم الكبير العزيز الجبار المتكبر هو الذي خلقك وحده، وهو الذي رزقك وحده، وهو الذي يدبر الأمر وحده، وهو الذي بيده مستقبلك في الدنيا وفي الآخرة، فهو صاحب الكمال المطلق والعلم المطلق والقدرة المطلقة. لذلك لا تصرف العبادة إلا له. فلا تصرف العبادة لنبي مرسل، ولا لولي مقرب، ولا لأي من الصالحين، ولا لأبويك، ولا لأحد من دون الله عز وجل، لأنه لا يستحق هذه القرب وهذه العبادات إلا الله تبارك وتعالى. حينما تنطلق من هذه العبادة المحورية الضخمة الملتفة بالإخلاص لله عز وجل، حقيقة التوحيد يجر إلى حقيقة الإخلاص. لا يمكن تكون موحداً لله عز وجل ومستحضراً لعظمته وكماله وجلاله وبهائه وعزته وقدرته وتعمل لغيره. فتحقيق التوحيد يحقق الإخلاص، وتحقيق التوحيد وحضور الإخلاص يزكي الأعمال، يبارك فيها، وكل طاعة تجر طاعة بسبب ذلك الإخلاص، وبسبب عمق الإيمان التصديق الجازم لأن الله عز وجل يراك. ولذلك نجد أن حينما عرف العلماء معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، معنى أشهد أن لا إله إلا الله، أعتقد بقلبي جازما وأبين لغيري ألا معبود بحق في الوجود إلا الله عز وجل. فحينما أعتقد بقلبي ذلك وأبرهن على ذلك الاعتقاد بسلوك عملي، وأعرب عن ذلك الاعتقاد بقول وفعل، فإن ذلك يحقق في قلبي معنى التوحيد، معنى فاعبد الله مخلصا له الدين، معنى ألا لله الدين الخالص، معنى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكانت هذه الطاعة خالصة لوجه الله تعالى، ذلك كان أجرها عظيم وثوابها جزيل. أما الشرك هو محبط لجميع القربات، مهما عملت من عمل، ومهما تصدقت، ومهما زكيت، ومهما أقمت الليل وأنفقت وفعلت، وأنت تشرك بالله، فإن قرباتك كلها مرفوضة، ووضعك في المستقبل موجب للخلود في نار جهنم. وبالتالي فالشرك نجس منجس، ونجاسته ملازمة لا تطهرها المصائب والابتلاءات، المحن، المكفرات، ولا الحسنات أيضا، لا حسنات مع وجود الشرك. ولا تزكو النفس بسائر أنواع العبادات حتى تزكو بهذه العبادة المحورية التي هي عبادة ماذا؟ عبادة التوحيد الخالص والإيمان بالله، بملائكته، بكتبه، برسله، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره. كلما قوي الإيمان بذلك سكت النفس، قويت الإيمان باليوم الآخر تشتاقت إلى ما وراء الحياة الدنيا، سلكت المسلك الذي يسوقها يضمن لها ما وراء الحياة الدنيا. كلما قوي الإيمان باليوم الآخر كلما استحضر المرء وعد الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كلما تحقق الإيمان باليوم الآخر كلما استيقن المؤمن الوعيد وخاف من بطش الله ومن قهره ومن جبروته إن أخذه أليم شديد.

0: استيقن المؤمن الوعيد وخاف من بطش الله من بطش الله ومن قهره ومن جبروته إن أخذه أليم شديد.
1: مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي. فؤاد الصوفي.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب تقدم
2: أثير المساء. أثير المساء
1: لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
2: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
1: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
2: أثير المساء
1: برنامج ثقافي متنوع،
2: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
1: إعداد مبخوت السيفي،
2: تقديم رحمة عبد الله،
1: إخراج نصر الأغبس،
2: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
1: إشراف عام علي الحواني.
3: مساءكم أثير، وحكاية تأخذنا إلى أعماق الحياة حيث لا شيء سطحي ولا شيء هامشي. نقرأ اليوم في كتاب الحياة فلسفة وأدبا، ونتوقف عند لفتة إيمانية جليلة، ثم نغوص في تاريخ العلم لنكتشف أن بعض النور كان عربيا خالصا. نحكي قصة لص سرقته العبادة، ونضرب أروع الأمثال من قصور الحيرة، ونختتم بصهيل الشعر الجاهلي يعلو في درر الكلام. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام 5 فقرات، 5 نوافذ، ونافذة سادسة فيها الحكمة الخالدة. فمرحبا بكم في أثير المساء.

أقوال مأثورة. أهلا بكم من جديد في أثير المساء مستمعين الكرام. الحياة مدرسة لا تقدم دروسا مجانية، إما أن تدفع ثمن التجربة أو تفوت فرصة الفهم. في فقرتنا الأولى نقف على حكم وأقوال خالدة نحاتتها عقول عظيمة في جدران الزمن، بعضها يوجع وبعضها ينهض، وكلها تستحق أن نمسكها مصباحا في دروبنا، حيث يقول الكاتب الروائي الكويتي عبد الوهاب الحمادي: أعظم دروس الموت والغربة والأسر وكل انقطاع أن تعلم أن الحياة تمضي إلى ما تمضي إليه دون أن تقف لأجل أحد، وأن تعلم أنك لست مركز العالم ولا محور الحياة، فتعرف حقيقة نفسك وتلتفت لما ينفعك وتمضي في طريقك وأنت موقن أنك ميت تعيش بين الأموات. ويقول الكاتب المصري عمرو الجندي: يميت الزمن كل يوم شيئا قديما طاهرا فينا ليزرع مكانه رقعة مدنسة منهكة، هكذا كان يؤمن وهكذا أيضا الحياة. وقال الكاتب الطبيب العراقي أحمد خيري العمري: الله أكبر، لا تلغي حقائق الحياة وشروط الواقع وإشكالياته وإرهاصاته، لكنها فقط لا تجعل كل هذا أكبر منها، إنما تكون هي الأكبر. أما المدرب اللبناني الدكتور كفاح فياض يقول: تعلمت أن ليس ما نأكله، إنما ما نهضمه هو ما يجعلنا بصحة جيدة، وليس ما نتعلمه، إنما نتذكره هو ما يجعلنا حكماء، وليس ما نربحه، إنما ما نوفره هو ما يجعلنا أغنياء. أما الكاتب الصحفي أنيس منصور فيخبرنا: في الحياة قرارات هامة يجب أن يتخذها الإنسان مهما كانت شقة ومهما أغضبت أناسا من حوله. وأخيرا الملاكم العظيم محمد علي كلاي يختصرها: لدينا حياة واحدة، وعما قريب ستصبح من الماضي، وما نعمله لله هو الذي سيبقى. أقوال تترك في القلب أثرا طيبا. لكن بعد هذا الفاصل الفني القصير نعود بفقرة مختلفة نروي لفتة إنسانية عظيمة من فقه النفس لا فقه الأطراف.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: لفتة. مستمعينا الأعزاء، لنذهب معا إلى حيث يتوقف الحكم عند حدود العبودية. أهلا بكم في أثير المساء وفي رحاب لفتة تنير القلب. هذه الوقفة مع إمام أجل رد الأمر إلى ربه حين سئل عن مصير اثنين مات على معصية، فكان رده درسا في التواضع الإيماني وفتحا لباب رحمة الله. مات رجل وهو يشرب الخمر، وأنهت امرأة حياتها حين علمت أنها حامل من علاقة محرمة. اجتمعت جنازتهما في مسجد واحد، فسأل بعض الناس الإمام أبا حنيفة النعمان: أهما في الجنة أم في النار؟ كان بإمكانه أن يجيب بنصوص الوعيد، فشرب الخمر معصية عظيمة، وقتل النفس ذنب توعد الله صاحبه بالعذاب. لكن أبا حنيفة أدرك أنه ليس في مقام الحكم على مصائر الخلق، لا يملك مفاتيح الجنة ولا النار، ولا يجعل من نفسه قاضيا على النيات والخواتيم، فقال قولته البليغة: أقول فيهما ما قال إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأقول فيهما ما قال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأقول فيهما ما قال نوح عليه السلام: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. هكذا رد الإمام الأمر إلى الله ووقف عند حد عبوديته لله، فلم يجزم بمصير، ولم يغلق باب رحمة، ولم يتأله على الخلق. مستمعينا الكرام، إن أعظم ما يبتلى به البعض أن يتصدروا للحكم على الآخرين، فيوزعون الجنة والنار بأهوائهم، ويجعلون من أنفسهم أوصياء على رحمة الله وعدله، وهذا مسلك بعيد عن روح الإسلام، قريب من الجهل، وإن تزيى بلباس التدين. لننتقد ما نشاء من الأفعال والأفكار، لكن لا نقحم أو نحكم أنفسنا أو نتدخل أو ندخل أنفسنا في مصائر الخلق، فذلك إلى الله وحده، مالك الجنة والنار، يفعل ما يشاء بحكمة وعدل، ونحن عبيد نقف عند حدودنا ولا نتجاوز ذلك. مستمعينا الأفاضل، كانت لفتة جميلة تليق بمسامعكم، والآن من رحاب الفقه إلى آفاق العلم، من قصة الموت إلى قصة الضوء. بعد الفاصل نفتح دقائق معرفية.

دقائق معرفية. في كل حلقة نمر من هنا من محطة المعرفة، تحية عطرة لكل عقل يبحث عن الحقيقة. أهلا بكم في أثير المساء. هل تعلم مستمعين الأعزاء أن الكاميرا التي تصورنا اليوم مدينة لأحد علمائنا العرب؟ هل تعلم أن البصريات علم تأسس على يد رجل عبقري سجن في زنزانة مظلمة وصنع من ظلامها نورا للعالم؟ هذا هو الحسن بن الهيثم، وهذا هو فضل العراق. علم البصريات في الأساس هو علم عربي بامتياز، ففي القرن العاشر سجن العالم الكبير الحسن بن الهيثم في البصرة لأسباب سياسية. كانت زنزانته مظلمة، فانتبه إلى أن فتح عينيه مهما اتسع لا يسمح له برؤية الجدران. هذه الملاحظة البسيطة جعلته يشكك بكل نظريات أرسطو وبطليموس وإقليديس التي كانت مسلمات لا يجرؤ أحد على مناقشتها. كانت تقول إن العين تصدر الضوء، لكن ابن الهيثم اكتشف العكس، العين تتلقى الضوء. بعد خروجه من السجن شرح العين البشرية لأول مرة في تاريخ، رسمها رسومات دقيقة، أوضح آلية عملها، ثم في عام 1015 ميلادي صنع جهاز إسقاط على شكل صندوق خشبي اسمه القمرة أو الكاميرا. هذا الاسم هو سبب تسمية كاميرات اليوم. انتقل إلى القاهرة وبنى سنة 1021 ميلادية على سطح المسجد الأزهر غرفة خشبية مظلمة تقلد عمل القمرة، استخدمها لمحاضراته أمام طلابه، ثم سافر إلى الأندلس مستخدمة في أوروبا، وظل الاسم العربي قمرة مستخدما حتى القرن التاسع عشر، عندما تمكن بصري ألماني اسمه يوهان تيسان من تطوير أول قمرة أوروبية محمولة. ثم نجح الفرنسي نيسيفور نيبيس في طباعة أول صورة فوتوغرافية باستخدامها. بقى كلمة قمرة

0: حتى ذلك الوقت دليل واحد، وهو أن علم ابن الهيثم لم ينقطع أبداً. مستمعين الأعزاء، من نور البصريات الذي أضاء العالم إلى نور القلوب الذي يغير المصائر، بعد الفاصل نحكي قصة نادرة بعنوان جئت لأسرقه فسرقني.
1: أثير المساء، أثير المساء.
0: قصة وعبرة حكاية الليل تطيب بها السهرة. ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في زوايا أو زاوية القصة والحكمة في أثير المساء. نروي اليوم قصة تخبرنا أن أسرع طريق لقلب الآخر العطاء لا القصوى. ذكر أن للصن تصور دار مالك بن دينار، فلم يجد في الدار شيئا يسرقه، فرآه وهو قائم يصلي، فأوجز مالك في صلاته، ثم التفت إلى اللص وسلم عليه وقال: يا أخي، تاب الله عليك، دخلت منزلي فلم تجد ما تأخذه، ولا أدعك تخرج بغير فائدة. وقام فأتاه بإناء فيه ماء وقال له: توضأ وصلي ركعتين فإنك تخرج بخير مما جئت في طلبه. فقال اللص: نعم وكرامة. وقام وتوضأ وصلى ركعتين وقال: يا مالك، أيخف عليك أن أزيد ركعتين آخرتين؟ قال: زد ما قدر الله لك. فلم يزل اللص يصلي إلى الصبح، فقال له مالك: انصرف راشدا. فقال: يا سيدي، عليك أن أقيم عندك هذا اليوم، فإني قد نويت صيامه. فقال مالك: أقم ما شئت. فأقام عنده أياما صائما قائما. فلما أراد الانصراف قال اللص: يا مالك، قد نويت التوبة. فقال مالك: ذلك بيد الله عز وجل. فتاب اللص وحسنت توبته. وخرج من عند مالك فلقيه أحد اللصوص فقال له: أظنك وقعت بكنز. فقال: يا أخي، وقعت بمالك بن دينار، جئت لأسرقه فسرقني، وقد تبت إلى الله عز وجل، وها أنا ملازم الباب، فلا أبرح حتى أنال ما ناله الأحباب. العبرة من القصة مستمعينا الأفاضل أن الرفق واللين يفتحان من القلوب ما لا تفتحه القوة والغلاظة. أحيانا تكون رسالتك إلى الناس هي أن ترى فيهم إنسانا قبل أن ترى فيهم مخطئا. قصة كافية لأن تجعلنا نعيد التفكير في أسلوبنا مع الآخرين. الآن من الحكايات الطيبة إلى الحكمة الموجعة، بعد الفاصل نقف مع قالوا ومضوا.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قالوا ومضوا، حكم الأقدمين مرايا للحاضرين. سعداء بكم في أثير المساء مستمعين الأعزاء، ومع فقرة تقطر حكمة وألما. كلنا نعرف الخيانة، لكن أن يدفع الملك مهندسه ثمن إبداعه من فوق قصر بناه، فهذه قمة الجحود. من قصة سينمار نستوعي هذا المثل العربي الخالد. يضرب المثل العربي جزاء سينمار. والقصة تحكي أن النعمان بن المنذر ملك الحيرة احتاج إلى مهندس ليشيد له قصرا فريدا في جماله، فأحضروا له مهندسا روميا اسمه سينمار. أبدع سينمار في البناء حتى لم يرى له مثيل، لكن الملك النعمان ما كان أن يكافئه، صعد به إلى أعلى القصر ليريه روعة البناء، ثم دفعه من الأعلى إلى الأرض فمات. وكان سبب جريمته البشعة خوفه من أن يبني سينمار قصرا مثله لأي ملك آخر. فمنذ ذلك اليوم كل من يحسن صنعا فيقابل بالإساءة يقال فيه هذا جزاء سينمار. حكاية موجعة تصلح لمن خانه الوفاء. والآن بعد هذا الفصل القصير نختتم حلقتنا بشيء من بهاء اللغة وجمال الشعر. درر الكلام. وهكذا نصل إلى محطتنا الأخيرة في أثير المساء، حيث الكلمة الموزونة والبيت الشعري الذي يخلد صاحبه. أهلا بمن يحبون العربية في أبهى صورها. ونختتم حلقتنا بأبيات من شاعر جاهلي شامخ فيه الحمية والفخر والهجاء المؤدب. كلمات تسهل كأنها خيل في الميدان. إنه الشاعر المتلمس الضبعي يقول في أبياته: يعيرني أمي رجال لا أرى، أخا كرم إلا بأن يتكرم، ومن كان ذا عرض كريم فلم يصن له حسبا كان اللئيم المدمم. أحارث إن لو تشاط دماؤنا تزيلن حتى لا يمس دم دما. أمنتقلا من أهل بوثة خلتني إلا أنني منهم وإن كنت أينما. ألا إنني منهم عرضي وعرضهم، كذي الأنف يحمي أنفه أن يكشم. وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوم. لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا، وما علم الإنسان إلا ليعلم. وهل لي أم غيرها إن تركتها، أبى الله إلا أن أكون لها ابنما. وما كنت إلا مثل قاطع كفه، بكف له أخرى فأصبح أجدما. فلما استقاد الكف بالكف لم يجد له دركا في أن تبين فأحجم. يده أصابت هذه حتف هذه، فلم تجد الأخرى عليها مقدمة. فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى، مساغا لنابيه الشجاع لصمم. إلى هنا تنتهي رحلتنا في أثير المساء، حكمة وقصة وعلم وشعر ولفتة إيمانية تذكرنا دائما أن الحياة تمضي وأن ما نفعله لله هو الذي يبقى. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني. تقبلوا خالص تحياتنا من إذاعة مأرب. دمتم بخير وفي أمان الله ورعايته، وإلى لقاء آخر بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج أثير المساء،
1: حيث الثقافة تضيء المساء.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة أحبتي نتحدث عن اختتام فعاليات أسبوع المرور العربي التوعوية وماذا بعده وأهمية الاستمرار في برامج التوعية المرورية لمواجهة المشكلات والحد من وقوع الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها. كما سنتناول الزيارة التفقدية التي قام بها وزيري

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، جاء أسبوع المرور العربي ليحمل رسالة وعي مروري حقيقي يجعل من الطريق مساحة آمنة للحياة لا ساحة للفوضى والخطر. ومع اختتام فعاليات الأسبوع المرور تتجدد الأسئلة في الأذهان: ما الذي تحقق خلال هذه الأيام التوعوية؟ وما الذي ينبغي أن يستمر بعد انتهاء الأسبوع التوعوي؟ فحوادث الطرق لم تعد مجرد أرقام تسجل، بل أصبحت وجعا يوميا يطرق أبواب الأسر ويترك خلفه خسائر بشرية ومادية وآثارا اجتماعية لا تنتهي بسهولة. فخلال أيام الأسبوع شهدت الشوارع والساحات العامة والمؤسسات التعليمية والنقابية والإرشادية المختلفة العديد من الفعاليات والأنشطة التي هدفت إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع، حيث نفذت حملات توعوية ونزولات ميدانية ومحاضرات إرشادية وبرامج إعلامية ركزت جميعها على أهمية الالتزام بالقانون المروري وبقواعد وآداب السير ووسائل وأدوات السلامة وخطورة السرعة الزائدة والتهور أثناء القيادة، إلى جانب التأكيد على أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد وتمتد إلى الأسرة والمجتمع ومؤسساته المختلفة. حيث كان لرجال المرور حضور لافت في الميدان وهم يؤدون مهامهم اليومية في تنظيم حركة السير وضبط المخالفات وتسهيل حركة المركبات وتوزيع المنشورات التوعوية والإرشادية، رغم التحديات والإمكانات المحدودة والظروف المناخية الصعبة في صورة تعكس حجم المسؤولية التي يتحملونها في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين. فلم يكن أسبوع المرور مجرد فعالية عابرة بالنسبة لهم، بل محطة سنوية لتجديد رسالتهم الإنسانية التي تؤكد أن الالتزام بالقانون هو الطريق الأنجح لمواجهة المشكلة المرورية والحد منها ومن خسائرها وتحقيق مبدأ الأمان والسلامة في الطرقات. ومع انتهاء فعاليات الأسبوع مستمعينا، تبقى القضية الأهم هي: ماذا بعد أسبوع المرور العربي؟ وهل ستبقى الرسائل التوعوية حاضرة في سلوك المجتمع أم أنها ستنتهي بانتهاء المناسبة؟ فالحقيقة أن الوعي المروري لا يمكن أن يختصر في أسبوع واحد، لأن الطريق يحتاج إلى ثقافة حاضرة تتجلى بالسلوك اليومي السليم، يبدأ من احترام رجل المرور في الطريق ولا ينتهي عند الالتزام بالسرعة المحددة أو إعطاء الطريق حقه من الانتباه والحذر. فكثيرا من الحوادث المرورية التي تقع يوميا لا تعود إلى خلل في الطريق بقدر ما تعود إلى أخطاء بشرية وسلوكيات رعناء، أبرزها السرعة الزائدة والتجاوز الخطر، الانشغالات بالهاتف أثناء القيادة وعدم الالتزام بقواعد السير، وهي سلوكيات يدرك الجميع خطورتها، لكن البعض لا يزال يتعامل معها باستهتار غير مدرك أن لحظة تهور واحدة قد تكون كافية لإنهاء حياة إنسان أو تحويل أسرة كاملة إلى ضحية للمعاناة والحزن.
1: هل سمعت ذلك الصوت بالأمس وتجاهلته؟ هل لاحظت ضعف الفرامل وقلت غدا سأصلحه؟ الأعطال الصغيرة لا تختفي بل تتحول إلى حوادث كبيرة. صيانة اليوم وقاية من كارثة الغد، فكن ملتزما. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.

0: قد تبدأ التجربة بمزحة وتنتهي بكارثة. المخدرات لا يقتصر دمارها على شخص واحد، بل تدمر بيتا كاملا وأطفالا لا ذنب لهم. فكر بأسرتك، بأولادك، بزوجتك. مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إنما بعد المرور العربي يجب أن يكون مرحلة عمل حقيقي لترجمة الرسائل التوعوية إلى واقع ملموس عبر استمرار الحملات الإعلامية والبرامج التثقيفية وتكثيف التوعية في المدارس والجامعات والمساجد ووسائل الإعلام، حيث تتحول الثقافة المرورية إلى جزء من السلوك المجتمعي اليومي. كما أن الأسر تتحمل أو الأسرة تتحمل دورا كبيرا في غرس هذه المفاهيم لدى الأبناء منذ الصغر، لأن احترام النظام يبدأ بالتربية، والطفل الذي ينشأ على الالتزام بقواعد الطريق يكون أكثر وعيا ومسؤولية حين يصبح سائقا في المستقبل. كما أن المسؤولية لا تقع على رجال المرور وحدهم، بل تشمل الجميع من السائق والمشاة إلى وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والجهات المختصة. فكل فرد قادر على أن يكون عنصرا إيجابيا في نشر الوعي والحد من السلوكيات الخاطئة، سواء من خلال الالتزام الشخصي أو عبر توجيه النصيحة والتوعية للآخرين. إن الحوادث المرورية لا تسرق الأرواح فقط، بل تخلف آثارا اقتصادية واجتماعية ونفسية كبيرة، تبدأ بخسائر المركبات والعلاج ولا تنتهي عند فقدان معيل الأسرة أو إصابة شاب في مقتبل العمر بعجز دائم. ولهذا فإن كل جهد يبذل في سبيل رفع الوعي المروري هو استثمار حقيقي في حماية الإنسان والحفاظ على استقرار المجتمع. ومع إصدار الستار على فعاليات أسبوع المرور العربي، تبقى الرسالة الأهم أن الطريق أمانة، وأن الالتزام بقواعد السير ليس خوفا من مخالفة أو عقوبة، بل احترام للحياة وتقدير لقيمة الإنسان. فالتمهل ليس ضعفا، والانضباط ليس تعقيدا، وإنما وعي يدرك أن الوصول الآمن أهم من الوصول السريع. فإن نجاح أسبوع المرور العربي لا يقاس بعدد الفعاليات أو البرامج التي أقيمت، بل بمدى تأثيرها في سلوك الناس ووعيهم، وبقدرتنا جميعا على تحويل رسائله إلى ممارسة يومية دائمة. فحين يصبح احترام الطريق ثقافة مجتمعية راسخة، سنكون قد خطونا الخطوة الحقيقية نحو طرق أكثر أماناً ومجتمع أكثر وعياً وحياة أكثر استقراراً.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن برامج التوعية المرورية تمثل وسيلة فعالة لغرس الوعي في نفوس الناس، فهي تسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى مستخدمي الطريق. فالكثير من الحوادث تقع نتيجة الاستهتار أو التسرع أو عدم إدراك خطورة بعض التصرفات التي يعتقد البعض أنها بسيطة. فمع استمرار الحملات التوعوية وتكثيف الرسائل الإرشادية، يصبح المجتمع أكثر إدراكا لخطورة هذه السلوكيات وأكثر استعدادا لتغييرها. فأهمية التوعية المرورية لا تقتصر على السائقين فقط، بل تشمل جميع فئات المجتمع، لأن الطريق يستخدمه الجميع، ومن المشاة إلى سائق المركبات والدراجات النارية وغيرهم. فنشر الثقافة المرورية يجب أن يبدأ من الأسرة، فيتعلم الأطفال منذ الصغر احترام النظام وآداب الطريق، ثم يمتد إلى المدارس والجامعات والمساجد ووسائل الإعلام التي يقع على عاتقها دور كبير في تعزيز مفاهيم السلام المرورية وترسيخها في الوعي المجتمعي. وفي ظل التوسع العمراني وزيادة أعداد المركبات، أصبحت الحاجة إلى برامج التوعية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، لأن الطرق لم تعد تتحمل المزيد من الفوضى والسلوكيات الخاطئة. فالسرعة الزائدة لا تزال تتصدر أسباب الحوادث، إلى جانب القيادة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد المرور. ومن المؤلم أن كثيرا من الحوادث تقع رغم معرفة السائقين بالقوانين والقواعد والآداب المرورية، ما يؤكد أن المشكلة ليست في نقص المعرفة بقدر ما هي في غياب الشعور بالمسؤولية والاستهانة بعواقب الطريق. إن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، من خلال تقديم رسائل هادفة وبرامج توعوية تسلط الضوء على مخاطر الحوادث المرورية وتبرز آثارها الإنسانية والاجتماعية. فالصورة والكلمة والتقرير المؤثر قادرة على تغيير سلوك الكثير من الناس أكثر من العقوبات أحيانا، خاصة حين يتم تقديم الرسالة بأسلوب واقعي يلامس مشاعر الجمهور ويجعلهم يدركون أن الطريق ليس مجرد مساحة للعبور، بل مسؤولية تتعلق بحياة الإنسان وسلامته. ولا يمكن إغفال الدور الذي يقوم به رجال المرور الذين يواصلون العمل الميداني يوميا في تنظيم حركة السير وانسيابيتها وضبط المخالفات رغم الظروف الصعبة والتحديات المختلفة. فوجودهم في الميدان ليس فقط لتطبيق النظام، بل أيضا لنشر الوعي والإرشاد وتقديم صورة حضارية تعكس أهمية الالتزام والانضباط. إلا أن نجاح جهودهم يبقى مرهونا بمدى تعاون المجتمع واستجابته للتعليمات والقوانين المرورية. فإننا ومن هذا البرنامج نوجه الدعوة إلى الاستمرار في برامج التوعية المرورية، ليست ترفا أو نشاطا موسميا، بل ضرورة ملحة تفرضها الأرقام المتزايدة للحوادث والخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها. فالطريق يحتاج إلى وعي دائم، والإنسان يحتاج إلى من يذكره بأن لحظة تهور قد تكلفه حياته أو حياة غيره. وإذا كان الهدف من التوعية هو حماية الإنسان، فإن استمرارها يعني استمرار الأمل في تقليل الحوادث وبناء مجتمع أكثر أمانا واستقرارا. ويبقى الالتزام بقواعد السير واحترام الطريق هو الرسالة الأهم التي يجب أن يحملها الجميع، لأن السلام المرورية ليست مسؤولية رجال المرور وحدهم، بل مسؤولية كل فرد يستخدم الطريق. وحين يتحول الوعي إلى سلوك، يصبح الطريق أكثر أمانا، ويصبح أو تصبح الحياة أكثر طمأنينة للجميع.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تستعد بلادنا لاستقبال موسم الحج لهذا العام من خلال سلسلة من الترتيبات الجارية في منفذ الوديعة البري الرابط بين بلادنا والمملكة العربية السعودية، بهدف تسهيل إجراءات عبور الحجاج وتوفير الأجواء المناسبة لهم خلال رحلتهم الإيمانية. وشهد المنفذ تجهيز العيادات الطبية المتنقلة وتوفير وسائل الراحة والخدمات الأساسية، إلى جانب تهيئة المواقع المخصصة لاستقبال الحجاج بما يضمن تقديم الرعاية الصحية والخدمات اللازمة لهم ويخفف من مشقة السفر والتنقل. وتأتي هذه الاستعدادات في إطار الجهود المبذولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتهيئة الظروف الملائمة التي تساعدهم على أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، ووسط حرص على توفير بيئة آمنة ومريحة منذ لحظة وصولهم إلى المنفذ وحتى مواصلة رحلتهم نحو الأراضي المقدسة. في هذا السياق اطلع وزيري الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان والدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي على ميناء الوديعة البري، وتفقد سير الإجراءات الخاصة بتفويج حجاج بيت الله الحرام ومستوى الترتيبات الأمنية والخدمية لتأمين المسافرين والقادمين عبر منفذ ميناء الوديعة. واستمع من مدير فرع الهجرة والجوازات بالميناء العقيد عبد الله بن سيف إلى شرح حول سير العمل والخدمات المقدمة للمسافرين وآليات تسهيل إجراءات العبور. كما قام الوزيران بجولة تفقدية للمستشفى الميداني السعودي في ميناء الوديعة واطلع على مستوى جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات الطارئة من المسافرين ومنتسبي الوحدات العسكرية والأمنية العاملة في المنفذ. وشدد الوزيران على أهمية رفع مستوى الجاهزية والانضباط والعمل بروح المسؤولية الوطنية العالية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المنافذ والمصالح الحيوية للدولة. واطلع وزيراء الدفاع والداخلية على مستوى الجاهزية القتالية والأمنية لكتيبة حماية المنفذ والمواقع العسكرية التابعة لها. واستمع من قائد الكتيبة العقيد بسام النجار إلى شرح حول المهام المناطة بالكتيبة والإنجازات التي حققتها في تأمين المنفذ والحفاظ على جاهزيته الأمنية والعسكرية في البوابة العسكرية والمدنية.

0: إلى هنا مستمعينا نأتي لختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلك من حين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: نشرة الخامسة مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يبارك الاتفاق بشأن المحتجزين ويشيد بدور المملكة في تحقيق الإنجاز. المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء يستعرض الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية. وفد الحكومة يعلن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن نحو 1750 محتجزا من مختلف الأطراف. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. بارك فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاتفاق الذي تم التوصل إليه للإفراج عن 1750 محتجزا في أكبر عملية تبادل ضمن التزامات الدولة بإغلاق هذا الملف الإنساني المؤلم. واعتبر فخامة الرئيس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس التوصل إلى هذا الاتفاق لحظة فرح وأمل وبشارة خير قبيل عيد الأضحى المبارك، وفرصة متجددة لتغليب القيم الإنسانية والدينية ولم شمل العائلات وإنهاء المعاناة. عرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التقدير للدور المحوري الذي اطلع به الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى هذا الإنجاز. كما ثمن الرئيس جهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة والأشقاء في المملكة الأردنية وسلطنة عمان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق الحكومي المفاوض وكل من أسهم في هذا الاتفاق التاريخي. وكان الوفد الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين أعلن في وقت سابق من يوم الخميس التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزا من مختلف الأطراف، بينهم 27 من قوات التحالف العربي. وأوضح الفريق الحكومي أن هذا الاتفاق جاء نتاجا للمسار التفاوضي الذي انطلق من العاصمة العمانية مسقط في 11 من ديسمبر 2025 وفق قاعدة الكل مقابل الكل، مؤكدا أن الجهود توجت بالتوقيع على الكشوفات وآلية التنفيذ في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولا حقيقيا وانفراجا ملموسا في هذا الملف الإنساني الشائك. قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن أي مقاربة لإنهاء الحرب في اليمن لن تنجح ما لم تتعامل مع الميليشيات الحوثية باعتبارها جزءا من مشروع إيراني عابر للحدود وليس طرفا سياسيا محليا، محذرا من أن اختزال أي أزمة من هذا النوع في هدن وترتيبات لوقف إطلاق النار سيؤدي إلى إدارة مؤقتة للمخاطر بدلا من بناء سلام مستدام. أضاف فخامة الرئيس أن الحوثيين لم يكونوا جماعة مقصاة كما يدعون، مشيرا إلى مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني، لكنهم رفضوا أن يكونوا طرفا سياسيا أو سياسيا ضمن إطار الدولة، وسعوا إلى فرض واقع فوق الدستور قائما على احتكار السلاح والسلطة خارج المؤسسات والشراكة الوطنية. وكان فخامة الرئيس يتحدث لوفد من معهد شاتام هاوس برئاسة الدكتورة صنم وكيل مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مستجدات الوضع الوطني والمقاربات المطلوبة لإنهاء المعاناة التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وقال الرئيس أن السلام الحقيقي في اليمن لا يعني هدنة هشة أو وقفا لإطلاق النار، بل بناء دولة تضمن الحقوق والحريات لجميع المواطنين، مضيفا أن التعامل مع الميليشيات الحوثية كطرف سياسي طبيعي أو سلطة أمر واقع يمنح شرعية لفكرة الحق الإلهي وتكريسا للعنصرية والسلاح خارج الدولة. استعرض المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية والإجراءات الحكومية المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين. وناقش المجلس في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن عددا من الملفات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والمالية ومستوى تنفيذ الإصلاحات الحكومية والآلية التنفيذية لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والإجراءات المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، واتخذ عددا من القرارات والتوصيات في هذا الجانب. وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية أن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع العمل بروح المسؤولية الوطنية والتكامل المؤسسي لمواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، مشددا على أن الحكومة تضع معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية في صدارة أولوياتها، وتعمل على تنفيذ إصلاحات واقعية لمعالجة الاختلالات وتعزيز كفاءة الأداء المالي والإداري. أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين الخميس التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزا من مختلف الأطراف، بينهم 27 من قوات التحالف العربية. أوضح بيان صادر عن الوفد، تلقت وكالة الأنباء اليمنية السبع نسخة منه، أن هذا الاتفاق جاء نتاجا للمسار التفاوضي الذي انطلق من العاصمة العمانية مسقط في 11 من ديسمبر 2025 وفق قاعدة الكل مقابل الكل، وتخللته جولة من التفاوض غير المباشر في العاصمة السعودية الرياض استمرت شهرا كاملا، جرى خلالها إرساء أطر تقنية وإجرائية لتبادل الكشوفات وتعزيز مسار التفاهم. ولفت البيان إلى التعقيدات والعقبات التي رافقت جولة المشاورات المباشرة التي احتضنتها الأردن واستمرت 90 يوما متواصلة من 5 فبراير وحتى 6 من مايو 2026، مؤكدا أن الوفد اطلع بمسؤولياته خلال مختلف مراحل التفاوض بروح وطنية وإنسانية عالية، انطلاقا من الحرص على إنجاح هذا المسار وإعادة المحتجزين إلى أسرهم. وأكد البيان أن الجهود توجت بالتوقيع على الكشوفات وآلية التنفيذ في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولا حقيقيا وانفراجا ملموسا في هذا الملف الإنساني الشائك، موضحا أن هذا الإنجاز جاء بدعم ومتابعة مباشرة من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس والحكومة. كما أشاد البيان بالدور الكبير الذي طلعت به المملكة العربية السعودية واهتمامها المتواصل بالملف، مثمنا كذلك جهود المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعبا لما قدمته من تسهيلات ودعم لوجستي ودبلوماسي أسهم في إنجاح المشاورات. وأعرب الوفد عن شكره لمكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر على جهودهما المستمرة في دعم وتيسير هذا المسار الإنساني. وبشأن المناضل محمد قحطان، علمت وكالة الأنباء اليمنية السبا أن الاتفاق نص على تشكيل لجنة من الطرفين بمشاركة أسرته للتوجه إلى صنعاء والتحقق من مصيره واتخاذ الإجراءات اللازمة بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوسيط محايد، وذلك قبل تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين. كما نص الاتفاق على القيام بالزيارات المتبادلة للسجون وأماكن الاحتجاز في المرحلة الثانية بعد تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين. عقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اجتماعا موسعا بالعاصمة المؤقتة عدن بقيادة القوى البشرية والمالية والنظم للاطلاع على جهود استكمال قطع البطاقة الذكية أو قطع البطاقة عفوا الذكية لمنتسبي وزارة الدفاع. واستمع وزير الدفاع من المختصين بحضور نائب رئيس هيئة الأركان العامة لواء الركن أحمد البصر ومساعد وزير الدفاع لشؤون البشرية لواء الركن محمد باتيس إلى تقارير تفصيلية حول استكمال إجراءات قطع البطاقة الذكية ومستوى الإنجاز في هذا الجانب، مشددا على أهمية المضي بوتيرة عالية لتمة وضبط بيانات القوات المسلحة وفتح حسابات بنكية لكافة منتسبيها بما يضمن وصول استحقاقاتهم بكل سلاسة ومرونة. ووجه وزير الدفاع بمضاعفة الجهود وحشد الطاقات وتجاوز المعوقات لإنجاز هذا المشروع الوطني بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن المشروع يمثل رافعة رئيسية للنهوض بالمؤسسة العسكرية وبنائها على أسس سليمة ومواكبة التطور التكنولوجي. وصلت لجنة وزارة الدفاع المكلفة بالإشراف على إجراءات الاستلام والتسليم في المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة نائب المفتش العام للقوات المسلحة لواء الركن مسفر الحارثي تنفيذ مهامها الميدانية في محاور المنطقة الرابعة. وأقامت اللجنة بإجراءات الاستلام والتسليم في محور أبيم بحضور قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري وعمليات المنطقة العميد الركن علي الجهوري وقائد محور أبيم العميد الركن سند الرهوة. وشدد اللواء الحارثي على سير الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بعملية التسليم والاستلام في محور أبيم بدقة ومسؤولية، مؤكدا التقيد الصارم باللوائح العسكرية والعمل المؤسسي بما يضمن الحفاظ على مقدرات وممتلكات القوات المسلحة. وأكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة لواء حمدي شكري خلال لقائه بقيادة ضباط محور أبين أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الانضباط واليقظة وتوحيد الصفوف، مشددا على أهمية الضبط والربط وروح المسؤولية بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة القتالية، مشيدا بالتضحيات التي قدمها أبطال محور أبين في جبهات العزة والشرف. في ذات السياق زار قائم قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري ومعه اللواء الركن مسفر الحارثي والعميد الركن سند الرهوة بزيارة تفقدية للأبطال المقاتلين في جبهة محالل للإطلاع على أوضاعهم وتلمس احتياجاتهم ورفع معنوياتهم. انتهت النشرة، نعود نذكر بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يبارك الاتفاق بشأن المحتجزين ويشيد بدور المملكة في تحقيق الإنجاز. المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء يستعرض الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية. وفد الحكومة يعلن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن نحو 1750 محتجزا من مختلف الأطراف. ختام نشرة، نشكركم على طيب المتابعة والاستماع. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، وكنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي. دمتم ودمرتم بألف خير، في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.
2: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
3: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
9: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب تقدم منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات.

أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. فلينظر المحب لعظم الأجر المعد له عند خروجه من بيته متطهرا ليؤدي فريضة من فرائض الله مخلصا، لا يخرج رياء ولا سمعة، بل يؤديها خالصا بها قلبه متوجها إليه وحده راغبا فيما عنده، فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى سنة الضحى يعود بأجر المعتمر، فما بال كثير منا يزهد في أجر كهذا. مستمعين الأعزاء، قيم إسلامية مع فضيلة الدكتور محمود أبو هداش أستاذ الفقه المقارن في جامعة إقليم سبأ.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. كلمات نسمعها بكثرة، ونسمع بعض الناس يكررها في أوقات مختلفة، وهي أن الدين محارب والملتزم به محارب، لا تتعبوا أنفسكم، لا تحاولوا، الكل متفقين عليكم، متى سيأتي النصر، متى سيهلك الله الطغاة والظالمين، خليك بعد حالك، الله يحمي دينه. هذه الكلمات وأمثالها تدل على ضعف الثقة، تدل على اليأس، تدل على أن هذا الشخص محبط. قال الله جل وعلا عن المنافقين: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الإسلام نهانا أن نظن ظن الجاهلية، وأمرنا بأن نكون من أصحاب الثقة القوية في الله تبارك وتعالى. الثقة تدل على الإيمان، تدل على معرفة الله حق المعرفة، تدل على معرفة طبيعة طريق الحق، تدل على أن هذا الإنسان أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، وأنه أسس بنيانه على طريق الحق، وأنه أسس بنيانه على معرفة وعلى بصيرة. ولهذا حرم الإسلام سوء الظن بالله تبارك وتعالى، وحرم أيضا على الإنسان أن يكون مهتز أو ضعيف الثقة في الله تبارك وتعالى، وبين أن هذه ضعف الثقة من صفات المنافقين: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أما المؤمن فتجده عنده يقين وعنده ثقة في رب العالمين، لا يبالي مهما رأى من الآلام ومن الأخطار ومن الكيد ومن المكر. لماذا؟ لأنه يعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ويعرف أن الله جل وعلا لن يضيع دينه. قال الله جل وعلا عن المؤمنين في غزوة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إنها اليقين في رب العالمين، رغم أن الأوضاع كانت مؤلمة، والأحزاب قد تجمعوا من جميع الجهات وأحاطوا بالمدينة إحاطة السور بالمعصم، حتى قال بعضهم يعني وهو يرى أن المسلمين قد انتهوا: لا مقام لكم. يعني هكذا قال أهل النفاق: لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل الإيمان فكان عندهم يقين في رب العالمين وفي تأييده وفي نصره، وهذا من حسن الظن بالله تبارك وتعالى ومن الإيمان واليقين الذي يملأ القلوب. ولن ننتصر ونحقق العزة والكرامة والسؤدد والقيادة والريادة إلا باليقين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله تبارك وتعالى وهو يتكلم عن هذه القيمة العظيمة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، أي تحقق فيهم اليقين. بيّن الله جل وعلا أن الأنبياء كانوا قدوة لنا في اليقين في رب العالمين رغم الظروف المؤلمة والمحيطة بهم. فها هو نوح عليه السلام يرى الأمور من حوله لا تبشر بخير، ويرى أنه لا فائدة، لكن مع ذلك كان عنده يقين وثقة في رب العالمين أنه سيؤيده وينصره، فكانت الأمور كما ظن بالله تبارك وتعالى. وأيضا موسى عليه السلام عندما وصل إلى البحر من أمامه والعدو من خلفه وقومه يقولون له: إنا لمدركون، إذا به يرد عليهم بلسان الواثق في ربه الذي قد امتلأ قلبه باليقين، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. الله أكبر، قمة الثقة والتوكل على رب العالمين. أما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد كان قدوة في اليقين والثقة بالله رب العالمين في الهجرة، عندما خرج مهاجرا متخفيا خائفا، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمضي أحيانا قبله وأحيانا بعده، فقال له: لماذا تفعل ذلك؟ قال: كلما تذكرت الكمين مشيت قبلك، وكلما تذكرت الطلب مشيت خلفك. يعني أنه كان يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: لا تحزن إن الله معنا. وفي رواية أخرى: ما ظنك باثنين؟
الله ثالثهما وهو في الغار عندما قال لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. نعم، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إنها قمة اليقين والثقة في رب العالمين. قال الله جل وعلا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي هناك قصص للأنبياء تقوي الإيمان واليقين في قلوب المؤمنين، ولهذا أمرنا الله أن ننظر فيها وأن نتدبرها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. التدبر في الآيات وفي الأنفس وفي الآفاق يزيد اليقين والثقة في رب العالمين. أيضا مجالسة أصحاب اليقين يزيد اليقين، مجالسة الصالحين، إدراك طبيعة المعركة بين الحق والباطل وأنها يوم لنا ويوم علينا، أيضا هذا يقوي اليقين. معرفة أن هذه الطريق تحتاج إلى صبر. قال الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يعني تبلغ أحيانا الأمور صعوبة شديدة حتى يقول الناس متى نصر الله. قال الله ألا إن نصر الله قريب. نعم، بعد الشدة فرج، والنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، ومع العسر يسر، ودوام الحال من المحال. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لا تشغل نفسك بالتفكير وتوكل على الذي يقوم بالتدبير وهو الله جل وعلا. دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. نعم، الله قادر على أن ينتصر لدينه بنا أو بغيرنا، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فمن العبادات انتظار الفرج. وأختم بكلمات مهمة لأصحاب اليأس وأصحاب القنوط والذين ينظرون نظرة إلى الحياة أنها قد انتهت. لا تيأس أبدا وأنت مؤمن واثق في رب العالمين. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به القريب المستجيب، وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب، والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية. جامع الخلفاء هو من مساجد بغداد التراثية الأثرية، ولقد بناه الخليفة المكتفي بالله العباسي لكي يكون المسجد الجامع لصلاة الجمعة في شرقي القصر الحسني، وكان يعرف بجامع القصر، ثم أطلق عليه اسم جامع الخليفة، وسمي بجامع الخلفاء في الفترة الأخيرة، وهو من معالم بغداد التاريخية، وشيد وبني في العام 289 حتى العام 295 للهجرة. والجامع يقع في جانب الرصافة من بغداد على شارع الجمهورية بمحلة سوق الغزل قرب الشورجة. وتعتبر مئذنة جامع الخلفاء من المآذن التاريخية والمتميزة بعمارتها، وهي الأثر المعماري الباقي من دار الخلافة العباسية ومساجدها. وقد بنيت هذه المنارة قبل أكثر من 7 قرون، وهي من الآجر فقط، وتبدو النقوش المحيطة بالسطح الدائري بأشكالها المعينية البسيطة كما لو كانت قد صففت لتبرز من خلال الظلال المتباينة في الخط الآجري، ويبلغ ارتفاع المنارة الحالي حوالي 26 مترا. والمئذنة تشبه من ناحية التصميم في طرازها مئذنة ذي الكفل. للمسجد تاريخ قديم، حيث بني في العام 289 وحتى العام 295 للهجرة، ولقد تهدم الجامع وأحرقه المغول عند سقوط بغداد، وظلت المئذنة قائمة للوقت الحالي. وذكر ابن الأثير في حوادث عام 479 للهجرة أنه بنيت مئذنة لهذا المسجد في ربيع الآخر من هذه السنة. ويظهر أن بناء المئذنة جاء متأخرا بعد بناء الجامع بفترة، وكان يرفع الأذان من على مئذنة أخرى تهدمت وبنيت هذه بدلا عنها، لأنه يستبعد أن يستمر المسجد بلا مئذنة لمدة تزيد على قرن من الزمان، وبخاصة أنه مسجد الخليفة الحاكم وكذلك مسجد الدولة العباسية الرئيسي في بغداد. وتتميز المنارة بهندسة معمارية نادرة، حيث تحتوي على سلمان يصلان إلى حوض المنارة ولا يلتقيان، ولهما بابان في الأسفل وآخران في أعلى المنارة، وتميل حاليا نحو الشرق بسبب نضوح المياه الجوفية أسفل قاعدتها. ولقد شيد الوالي سليمان باشا الكبير في الجامع مدرسة علمية يدرس فيها العلوم العقلية والنقلية، وقد تصدر للتدريس فيها علماء بغداد وأعيانهم، ومنهم الشيخ يحيى الوتري والشيخ عبد الله الموصلي. ثم هدمت المدرسة وزالت معالمها. وكان جامع القصر أو جامع الخليفة يعتبر أحد الجوامع الثلاث الكبيرة في بغداد، وكانت تقام فيه وفي غيره صلاة الجمعة

0: مستمعين الأكارم، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج منارات، في أمان الله.
1: كنتم مع منارات من إخراج مجاهد بن سليم.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم الشاكر، وهناك معان دقيقة تتصل بهذا الاسم يمكن أن نستشفها من بعض الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الصحيحة. ففي قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الشاكر، إن ذكرته ذكرك. لكن ذكر الله لك غير ذكرك له، ذكر الله لك أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إن ذكرك منحك نعمة الأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا يتمتع بنعمة الأمن الحقيقي إلا المؤمن، أما غير المؤمن فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. يمتلئ قلب المشرك خوفاً وفرقاً، بينما قلب المؤمن يمتلئ أمناً وطمأنينة. وفي قلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم، نعمة يختص بها المؤمنون. إن ذكرته ذكرك، لكن ذكرك له أداء واجب العبودية، بينما ذكره لك أكبر بكثير من ذكرك له. إن ذكرك منحك نعمة الرضا. قد يملك الإنسان ملايينًا مملينة، ومع ذلك هو ساخط، بينما المؤمن راض عن الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه. منحك نعمة الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. منحك نعمة الطمأنينة، هذه النعم هي من ذكر الله لك. لذلك قال تعالى: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله لك في الصلاة أكبر من ذكرك له. إذن لأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى أنه الشاكر، إن ذكرته ذكرك، بل ورفعنا لك ذكرك. ما من إنسان على وجه الأرض رفع الله ذكره كرسول الله. ولكل مؤمن من هذه الآية نصيب، بقدر استقامته وإخلاصه يرفع الله عز وجل للمؤمن ذكره، يعلي قدره، يلقي محبة الخلق فيه، يلقي في قلوب الخلق محبته، ورفعنا لك ذكرك. فلذلك لمجرد أن تقترب من الله خطوة تجد أن الله سبحانه وتعالى لأنه الشاكر يقترب منك. لذلك مع بعض التفصيل في الأحاديث الصحيحة: من ذكرني في نفسي، من ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم. قد تلقي كلمة في مجتمع معين، في مجموعة إخوة كرام، في عقد قران مثلاً، في سهرة، في لقاء، تتحدث عن الله عز وجل، تغفل نفسك وتغفل بطولاتك وتتحدث عن ربك. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، في مستوى أرقى تذكر بخير، لك سمعة طيبة، لك ذكر عطر، هذا من فضل الله عز وجل عليك ومن تحقيق اسم الشاكر. وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً. لمجرد أن تتحرك نحو الله بصلح، بتوبة، بإنابة، بذكر، بصدقة، بتلاوة قرآن، بفعل طيب مع مخلوق ما، لمجرد أن تتقرب إلى الله شبراً يتقرب الله إليك ذراعاً، ينتظر مبادرة منك، ينتظر حركة منك، ينتظر التفاتة منك، ينتظر إقبالاً منك. وهذا شيء واضح جداً، لمجرد أن تتحرك نحو الله بعمل صالح، بصيام نفل، بصلاة نافلة، بغض بصر، بضبط لسان، بخدمة إنسان، بإطعام جائع، بهداية ضال، وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. فاذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا ضمن اسم الله الشاكر. الآن من معاني هذا الاسم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. يشكر الله لك برك لأبيك بأن يلهم أولادك في المستقبل أن يكونوا بك بررة. عطاء في الدنيا قبل الآخرة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالذي يبر أباه يهيئ الله له أولاداً بررة يطيعونه، يعظمونه، يحترمونه في خدمته كظله. وعفوا تعفوا نساؤكم، والذي يتعفف عن الحرام يكافئه الله بزوجة عفيفة، كما أنه عف عن الحرام هي تعف عن الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى هو الشاكر، يشكر لك برك بأبيك بأن يزيدك من فضله عن طريق أولاد بررة هم في خدمتك، ويشكر لك عفتك عن الحرام بأن يجعل زوجتك عفيفة مثلك عن الحرام. عفوا تعف نساؤكم. الآن ومن اسم الله الشاكر أنه إذا وصلت رحمك زاد في عمرك ونفع عنك الفقر، لأن الضمانة الاجتماعية في الإسلام أساسه النسب والجوار، فالأحاديث التي توصي بالجار كثيرة جداً، والأحاديث التي توصي بصلة الرحم كثيرة جداً. ما معنى صلة الرحم؟ أقرباؤك، من لهم غيرك؟ الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما أقرباؤك من لهم غيرك؟ لا تعني صلة الرحم أن تطل عليه في كل عيد دقائق معدودة، ومعك البطاقة وتتمنى ألا تراه في البيت كي توفر الوقت، ليست هذه صلة الرحم. صلة الرحم أن تتصل به، وأن تزوره، وأن تجلس معه، وأن تتفقد أحواله، وأن تأخذ بيده إلى الله عز وجل. هذه صلة الرحم التي أرادها الله عز وجل، تبدأ باتصال ولعله اتصال هاتفي، ثم بزيارة، ثم بتفقد أحوال، ثم بمساعدة مادية أو معنوية، ثم بأن تأخذ بيده إلى الله عز وجل. هذه صلة الرحم التي تزيد في العمر وتزيد في الرزق. ومعنى تزيد في العمر، للعلماء وقفة عند هذا المعنى. الحقيقة العمر لا يتقدم ولا يتأخر، لكن قيمة العمر بمضمونه. يعني إنسان فتح محله التجاري من الساعة التاسعة وحتى التاسعة ليلاً، وقت محدود. الفرق بين محلين تجاريين، محل غلته 1000، محل غلته 1000000. فزيادة العمر تعني مضمون العمر، قد يكون مضمون كثيف جداً. الإمام الشافعي عاش أقل من 50 سنة، لكن ترك خيرات لا يعلمها إلا الله. الإمام النووي عاش أقل من 50 سنة، وفي أناس عاشوا 90 عام وما فعلوا شيئاً. فلذلك زيادة العمر، في رأي بعض العلماء أن العمر قيمته بأعماله الصالحة. العمر الحقيقي عمر العمل الصالح، وأتفه أعمار الإنسان عمره الزمني، أتفه أعماره عمره الزمني، لكن أجل أعماره عمره في العمل الصالح. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: صلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر. إن أردت أن ينسي الله لك في أجلك وأن يزيد في رزقك فصل رحمك. هذه من الطاعات التي حض عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى شاكر. لو تتبعنا أحوال الناس، الإنسان الذي يتفقد أهله، يعين أهله، ينفق عليهم، أهله بالمعنى الواسع، يعني أقرباؤه من طرف أبيه ومن طرف أمه، ومعنى الرحم واسعة جداً، كل أقربائك من دون تفصيل، كل أقربائك من جهة أبيك ومن جهة أمك، لأن الله عز وجل جعل صلة الرحم أحد أنواع الضمان الاجتماعي. لذلك العلماء قالوا: لا تقبل زكاة إنسان وفي أقربائه محاويج. والكلمة التي أقولها دائماً: هؤلاء أقرباؤك، من لهم غيرك؟ الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما أقرباؤك من لهم غيرك؟ يعني أحياناً إنسان له أخت متزوجة في طرف المدينة، ما عنده وقت لزيارتها، لكن لو أنه زارها ما الذي يحصل؟ يرفع معنوياتها، تنتعش أمام زوجها، أمام أولادها، لا تنام الليل من فرحها. لذلك هناك أناس يزورون أقرباءهم الأقوياء أو الأغنياء أو اللامعين في الحياة، أما أقرباؤهم المساكين يهملونهم. من عام إلى عام، يا أيها الإخوة الكرام، لو طبقنا صلة الرحم لكنا في حال غير هذا الحال. المجتمع متمزق من ضعف هذه الطاعة، أما لو وصلنا رحمنا تفقدنا أحوال بعضنا بعضاً. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنك إذا أعطيت أقرباءك من مالك، من مال زكاتك، فهذه الزكاة لها أجران عند الله، لك أجر الصدقة ولك أجر الصلة. ألا تحب أن تنال ثواباً مضاعفاً؟ تفقد بهذا المال الذي هو مال زكاتك.

الناس إليك، أنت بعملك الصالح مع هؤلاء تقربهم منك. والله حدثني أخ زاروا قريبه في بيت تحت الأرض، ضعيف الشمس، رطب، والزائر رجل منعم. قال له هذا المكان لا يليق بأولادك من أجل صحتهم. قال لي والله زيارة واحدة نقلني إلى بيت آخر في الطابق الثالث باتجاه القبلة. قال لي والله أنعشني. القصد الزيارة أن تمد يد العون، يعني دائماً الزيارة من القوي للضعيف، من الغني للفقير، للعالم للجاهل. فالأولى طبعاً الأقوى منك ليس بحاجة إليك، يجب أن تزوره طبعاً، لكن ليس بحاجة إليك. من هو بحاجة إليك؟ من هو أضعف منك؟ من هو أفقر منك؟ فإذا تراحم الناس يرحمنا الله جميعاً. أما إذا تدابر الناس وتناكر الناس ولم يعبأ أحد بأحد سخط الله علينا جميعاً. أيها الإخوة، الآن في بعض الأحاديث ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه، وهذا من اسم الله الشاكر. لكن كما قلت البارحة، أي عمل صالح، أي عمل صالح قدم لمخلوق كائناً من كان وكائناً ما كان، كائناً من كان للبشر للعقلاء، وكائناً ما كان لغير البشر، لمخلوق، لقطة، لجرو صغير. أي عمل صالح قدم إلى أي مخلوق كائناً من كان أو كائناً ما كان لا بد من أن يجازي الله عليه مقدمه، مسلماً كان أو كافراً، في الدنيا أم في الآخرة. مستحيل، مستحيل أن تقدم عمل صالح لأي جهة في الأرض دون أن تنال الجزاء. فإن كنت مؤمناً بالله وباليوم الآخر كان الجزاء في الدنيا وفي الآخرة. وإن كان الإنسان بعيداً عن الله مؤمناً بالدنيا ولم يؤمن بالآخرة كان الجزاء في الدنيا أبداً. يعني ما أحسن عبد من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنيا أم في الآخرة. العمل الصالح لا بد من أن تنال جزاءه. فالذي ينفق يوسع الله عليه بماله، والذي يدعم الضعفاء والمساكين يقوي ربنا عز وجل مكانته في المجتمع، والذي يبذل من وقته لخدمة الخلق يبارك الله له في وقته. فلذلك الله عز وجل أمرنا أن نؤدي زكاة أموالنا. ومن منا ينتبه إلى أن الوقت له زكاة؟ لمجرد أن تؤدي الصلوات في أوقاتها أنت اقتطعت من وقتك الثمين وقتاً لطاعة الله. المكافأة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في وقتك، فتفعل في الوقت القليل الشيء الكثير. وأحياناً الإنسان إذا ظن بوقته الثمين أن يعبد الله أو أن يحضر مجلس علم يتلف الله له وقته. يعني بحس الإنسان ما في توفيق، عنده قائمة أعمال، انتقل من مكان إلى مكان، يقول له الآن أغلق المحل ومشي قبل دقيقة، بيسافر من مكان لمكان ما بيتحقق شيء معه. فالله عز وجل قادر أن يضيع الوقت مع الشعور بالألم، وقادر أن يبارك لك في وقتك. لذلك أحياناً الوقت له زكاة. إن أنفقت بعض وقتك في طاعة الله، في أداء العبادات، في طلب العلم، يبارك الله لك في وقتك. وإن أديت شيئاً من جهدك في خدمة الخلق، الله عز وجل يبارك لك في جهدك.
والله حدثني أخ

0: اللي دخل لمحلي إنسان من طرف المحافظات الشمالية، قال له هل تعلمني صنع هذه الحلوى، حلوى معينة؟ قال له حباً وكرامة. صنع طبخة أمامه، قال له اكتب عندك التفاصيل، وصنع وكلفه يصنع أمامه طبخة ثانية. والإنسان من محل بعيد، من أقصى القطر، أقسم لي بالله 30 عاماً ما من عام إلا ويأتي إليه بهدايا سمينة، يقول له أنت فضلت عليه. هذا الإنسان المؤمن، أنت حينما تبذل فالله سبحانه وتعالى يكرم. لذلك ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له ما يكرمه عند سنه، لأن الله عز وجل هو الشاكر. يعني إنسان عادي إن قدمت له معروفاً يتفنن في شكرك، يبتسم، ينحني نصين، يبارك لك هذا العمل، يقول لك فجلتنا، فضلت علينا. إنسان عادي، خالق الأكوان، صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة، أيعقل أن تقدم معروفاً دون أن ترى ثماره في الدنيا أم في الآخرة؟ إخوتنا الكرام، الآن لو قدمت معروف لكلب، دققوا في هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه بفمه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. شكر الله له فغفر له، لأن الله شاكر. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجراً؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. والله لعل الله سبحانه وتعالى رحمنا بخدمة مخلوق ضعيف، بخدمة هرة مريضة، في أشخاص يأخذون هذه الحيوانات المريضة إلى مستوصفات بيطرية يعالجونها، هناك أناس مغرمون بإطعام الحيوانات. لذلك أيها الإخوة، أنت حينما تعرف الله تتفنن في خدمة مخلوقاته. المؤمن إنسان عظيم، إنسان اصطلح مع الله فاصطلح مع خلقه جميعاً. المؤمن يبني حياته على العطاء، يعيش ليعطي. لأنه أحد كتاب السيرة ألف كتاب عن رسول الله، عمل له إهداء رائع، فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ. الأنبياء بنوا حياتهم على العطاء، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، يقابل الأنبياء الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء عاشوا للناس، والمؤمن يقتدي برسول الله يعيش للناس، يرى أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه إذا كان في خدمتهم، يعيش للناس. من نفس عن مؤمن كربة من اسم الله الشاكر، من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم. من يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هذه النصوص كلها تحت اسم الشاكر. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجراً. قال: في كل كبد رطبة أجر. أي عمل صالح موجه إلى أي مخلوق، يعني هناك أشخاص مغرمون بإطعام الطيور، يشترون الحب لها يضعونه على سطح البيت، والطيور تأتي تباعاً وتأكل. فلذلك أيها الإخوة، يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجميع فعشت واحداً بين الجميع، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك. أيها الإخوة، بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. أيام شاحنة كبيرة تقف لإصلاح بعض العجلات، تضع حجر كبير وراء العجلة ثم تنطلق. طريق سفر سريع وحجر قد يسبب دمار أسرة بأكملها، في إنسان يقف ويزيح هذا الحجر، يشكر الله لك. أيها الإخوة، الله عز وجل هو الشاكر، ومن أسمائه أيضاً هو الشكور، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: موجز السابعة مساء من إذاعة مهرب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. بارك فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية الاتفاق الذي تم التوصل إليه للإفراج عن 1750 محتجزا في أكبر عملية تبادل ضمن التزامات الدولة بإغلاق هذا الملف الإنساني المؤلم. واعتبر فخامة الرئيس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس التوصل إلى هذا الاتفاق لحظة فرح وأمل وبشارة خير قبيل عيد الأضحى المبارك وفرصة متجددة لتغليب القيم الإنسانية والدينية ولم شمل العائلات وإنهاء المعاناة. قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن أي مقاربة لإنهاء الحرب في اليمن لن تنجح ما لم تتعامل مع الميليشيات الحوثية باعتبارها جزءا من مشروع إيراني عابر للحدود وليس طرفا سياسيا محليا، محذرا من أن اختزال أي أزمة من هذا النوع في هدن وترتيبات لوقف إطلاق النار سيؤدي إلى إدارة مؤقتة للمخاطر بدلا من بناء سلام مستدام. استعرض المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية والإجراءات الحكومية المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين. عقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اجتماعا موسعا بالعاصمة المؤقتة عدن بقيادة القوى البشرية والمالية والنظم للإطلاع على جهود استكمال قطع البطاقة الذكية لمنتسبي وزارة الدفاع. وفي الاجتماع شدد وزير الدفاع على أهمية المضي بوتيرة عالية لأتمة وضبط بيانات القوة المسلحة أو القوات المسلحة وفتح حسابات بنكية لكافة منتسبيها بما يضمن وصول استحقاقاتهم بكل سلاسة ومرونة. وصلت لجنة وزارة الدفاع المكلفة بالإشراف على إجراءات الاستلام والتسليم في المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة نائب المفتش العام للقوات المسلحة لواء الركن مسفر الحارثي تنفيذ مهامها الميدانية في محاور المنطقة الرابعة. وقامت اللجنة بإجراءات الاستلام والتسليم في محور أبين بحضور قائد المنطقة العسكرية الرابعة لواء حمدي شكري وعملية المنطقة العميد الركن علي الجهوري وقائد محور أبين العميد الركن سند الرهوى. ختام الموجز في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء، فرع مأرب.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5. إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

Abdullah lan tenarum bir cumhuriyet lan tenarum bir so

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
0: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

الكون يا رحيمي بالحب متفق، الكون يا رحيمي

0: عن لمحيط.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم وغيره. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أفترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والطمع فإنه هو الفقر، وإياكم وما يعتذر منه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء. قال: ائتني بهما. فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثة؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال: اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوما فأتني به. فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، ثم قال: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك 15 يوما. ففعل، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه أبو داود والبيهقي واللفظ لأبي داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. وصدق
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
8: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: كل نواياهم، كل خلاياهم، إعدادهم، ونتحطمت في محافظة مأرب ولله الحمد.
9: يا دار عاود كل نازح بالأدار، يا مأرب أنتي أز أرض السعيدة، يا ملتقى الأحرار، يا أرض الأنصار، يا درع أهل الحق وأهل العقيدة. مأرب سبع أول حروف البداية، أصل الحضارة والعلا والولاية، كانت وما زالت عظيمة هواية، مدينة الهجرة بحلها جديد.

بينتهي في المحارق. العبد يهوى مرات تسحق فيالك وجهم الجدعان نار الصواعق. وما لي سابق جيش وادي عبيده في عز مارب عز ساكن رباها. جيش

0: على الهواء نسمع أصواتكم، على الهواء نشارككم آراءكم، على الهواء نمنحكم مساحة للتعبير عن قضاياكم واحتياجاتكم وآمالكم، على الهواء نشارككم لحظاتكم ونتفاعل معكم، على الهواء برنامج تفاعلي، أنتم من يشكل ملامحه، نحيي به وإياكم مساء الجمعة بروح المشاركة. على الهواء إعداد وتقديم محمد عقيل، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. برنامج على الهواء، صوتكم يصل ورأيكم يسمع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم على الهواء. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، والتي خصصناها للحديث عن المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية، نتحدث عن جانبين مهمين، أولهما المراكز الصيفية الحوثية ومخاطرها، ما أدت إليه من اختلال وأخطاء كبيرة في العقيدة والفكر والسلوك، حولت الشباب والنشأة إلى قنابل موقوتة تفتك بالأسر والمجتمعات، وهي لا شك تهدد البلد. وأيضا كيف يمكن للمناطق الشرعية أن تحيي المراكز الصيفية بالشكل المطلوب، وما الذي ينبغي من جهود لإحيائها وتفعيلها على الوجه الأمثل. في بداية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أرحب بضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ منصور الحوري، رئيس حزب الرشاد اليمني بمحافظة ريمة، والذي له تفاصيل كثيرة متعلقة بالمراكز الصيفية وما أثرت به في المحافظات غير المحررة، وبما أحدثته بالذات في محافظة ريمة وما حولها من المحافظات والتي أثرت بشكل كبير، وكان آخرها ما حدث في هذا العام من أخطاء وصلت إلى فتك شباب من هؤلاء الذين تخرجوا من هذه المراكز الحوثية والمعسكرات المأفونة، وما أثروا به من أخطاء اجتماعية أدت إلى قتل بعضهم لأهله وأسرته. أستاذ منصور، في بداية هذا اللقاء مرحبا بك وأهلا وسهلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أولا شكرا لكم على هذه الاستضافة، والذي يتمثل في التوعية المجتمعية وكذلك في وضع النقاط على الحروف حول هذه المراكز، والذي هي في الحقيقة معسكرات تعبية وتجنيد أولي وكذلك حشد أول للجبهات.
1: نشكرك أيضا لحضورك معنا مستمعنا الكرام. سيكون لنا أيضا بعض الضيوف عبر الهاتف من الشخصيات التربوية والفكرية والشخصية المؤثرة في المجتمع اليمني، إضافة إلى بعض الإعلاميين سيكونون معنا تباعا، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور علي سيف الرمال، نائب رئيس جامعة إقليم سبأ لشؤون الطلاب، رئيس اللجنة الفرعية للمراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بمحافظة مأرب. للتواصل معنا مستمعنا عبر الهاتف بإمكانكم المشاركة بالاتصال والمداخلات عبر الأرقام 06-304-606. نتمنى أن تكون هذه الحلقة من الجوانب المهمة جدا في التوعية الفكرية. نذهب إلى فاصل ثم نعود.

0: سبع عقلي وامسى. مرحبا بكم جدًا مستمعينا الكرام. المراكز الصيفية الحوثية التي تحولت إلى معسكرات لتصدير الموت وصناعة القنابل الموقوتة التي تفتك بالمجتمع. أرحب بضيفنا الكريم الأستاذ منصور الحوري رئيس حزب الرشاد اليمني بمحافظة ريمة والتي خاضت تجربة أخيرة مع آلام المراكز الصيفية الحوثية وما تسمى بالدورات الثقافية. أستاذ منصور مرحبا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: أخي الكريم، قبل أن نبدأ الحديث عن تجربة محافظة ريمة وذلك الضجيج الكبير الذي حدث عقب تأثر المنظومة الأخلاقية والاجتماعية في المحافظة بسبب المراكز الصيفية الحوثية وكيف واجه المجتمع هذه المخاطر، حبذا لو حدثنا عموما عن أهم المخاطر المرصودة للمراكز الصيفية الحوثية والمعسكرات، معسكرات التأهيل الفكري الخطر لهذه الجماعة الإرهابية.
1: أولاً، هذه ليست مراكز صيفية بالتوصيف الواقعي، بل هي معسكرات تعبئة فكرية وعسكرية مغلقة، وبعضها تدار بإشراف وخبراء من الحرس الثوري الإيراني كما أكدت التقارير الدولية والمحلية، مما يجعلها بنية تحتية للإرهاب. وهي معسكرات تدريب وتعبئة، وهذا يشكل خطر حتى على مستقبل البلد. هذه المعسكرات وهذه التعبئة الفكرية الطائفية المنحرفة هي في الأساس تمثل انحراف فكري وكذلك أخلاقي وتعبوي، وهي حشد، وهي معسكرات حشد أولية. فهذه تجعلنا أمام مسؤولية وطنية وكذلك دينية وأخلاقية، فهي في الحقيقة لا يتعلم في المراكز الصيفية علوم شرعية أو حتى فكرية تفيدهم كذلك في مستقبلهم، إنما هي الآن تزرع للمستقبل، وهي مراكز غسيل فكري وعقلي، و يتم تعبئتهم بأفكار طائفية دخيلة على البلد، وهذا مما يهدد الوضع العام للبلد. تشير التقارير أنه في عام 2000، ما بين 2014، تشير التقارير الحقوقية إلى أن عشرات الآلاف من الأطفال قد مروا عبر هذه المراكز خلال السنوات الأخيرة، مما يضعهم في دائرة الخطر المباشر والتحول إلى وقود للحرب. في العام 2024، تشير بعض التقارير لبعض المنظمات أن جماعة الحوثي المسلحة جندت أكثر من 70,000 مقاتل من المحافظات الشمالية، منها عمران وذمار وصنعاء وحجة وصعدة والحديدة وريمة، وأن عدداً كبيراً من المجندين تتراوح أعمارهم ما بين 13 العام إلى 18، ما بين 13 سنة إلى 18 عاماً.
0: أستاذ منصور، في هذه النقطة بالذات، لماذا يحرص الحوثيون على اختيار هذه الفئة العمرية بالذات؟
1: لأنها مرحلة الغسيل الأولي للفكر للعقل لتشكيل الشخصية كذلك، فهم اختاروا هذه المرحلة العمرية لغسل أفكارهم وتشكيل شخصياتهم. وفي سياق متصل، بحسب المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة سام للحقوق والحريات، في أحد التقارير تقول جند الحوثيون أكثر من 10,333,000 طفل ما بين 2014 إلى 2021. وتخيل هذه القفزة النوعية، في عام 2024 جندت أكثر من 70,000 مقاتل. هذا يجعلنا أمام مسؤولية أخلاقية، مسؤولية وطنية، مسؤولية دينية، مسؤولية حقوقية أمام الطفولة وحماية الطفولة.
0: هذه الآلاف المؤلفة طبعا وفق الإحصائيات الدقيقة والتي تأتي عبر الجهات والمنظمات، بالنسبة للميليشيا الحوثية تنشر أن هناك مئات الآلاف تدخل المراكز باعتبار أنها دخلت بقناعة وراغبة في هذا الفكر ومحبة لهذا السلوك، والذي أطلقوا له شعارا علم وجهاد كما قالوا، ويختتمونه بالكثير من الأنشطة والفعاليات المدرسية بالذات. أستاذنا الكريم، المراكز الصيفية في المحافظات غير المحررة أو المعسكرات الصيفية ومعسكرات تجنيد الأطفال كما ذكرتم، كان ثمرتها هو تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال والزج بهم في محارق الموت وفي جبهات القتال لقتال إخوانهم في اليمن، أيضا إيهاما لهم أنهم يقاتلون أمريكا وإسرائيل ويدافعون عن الأمة العربية وعن القدس والمقدسات. ما مدى تأثر النشء والشباب في تلك المناطق بهذه الأفكار المتعفنة؟
1: أولا أغلبهم كذلك المشرفين هذه المديريات أو المحافظات ومسؤولين التعبئة والحشد استخدموا عدة وسائل، منها أساليب الترغيب والترهيب من خلال الضغط على المشائخ والوجهات الاجتماعية ومقايضة بعض أولياء الأمور بالسلال الغذائية، وكذلك المساعدات الإنسانية ومساعدة الضمان الاجتماعي بحضور الأطفال إلى هذه المراكز حتى يتم منحهم من هذه المساعدات، فتم مقايضتهم بذلك، وكذلك أساليب الترهيب والترغيب. وصلتنا بعد بعض الرسائل من خلال التواصل أنه هناك نزل تعميم لمدراء مكاتب التربية بالمديريات أنه يتم إلزام مدراء المدارس برفع قائمة بكل المدرسين المتواجدين في المدارس، من هذه الرفع أنه يتم رفع إحصائيات بكل مدرس كم دفع بأبنائه في هذه المراكز، وهل دفع بأبنائه في هذه المراكز، وكان التعميم مستعجل أنه يتم الرفع بإحصائية بكل مدرسة بأولاد المدرسين الذين لم يحضروا إلى هذه المراكز الصيفية، وهذا أحدى وسائل الترعيب والترهيب. كذلك من خلال مسؤولين الحشد والتعبئة إلزام مشائخ المديريات والمناطق أنه كل شيخ عليه عدد محدد بالدفع بهؤلاء إلى المراكز الصيفية، كذلك إلزام بعض الوجهات الاجتماعية وعقال المربعات أنه على كل واحد منهم أن يدفع بمجموعة من هؤلاء.
0: أستاذ منصور، نستأذنك لنذهب إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور علي سيف الرمان نائب رئيس جامعة إقليم سبأ، رئيس اللجنة الفرعية للمراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بمحافظة المأرب. دكتور علي، مرحبا بك.
2: حياكم الله.
0: أسعد الله مساءك بكل خير. دكتور، حفظكم الله، كأحد القيادات الأكاديمية في محافظة مأرب والذين لكم دور كبير وفاعل في إحياء المراكز الصيفية، في البداية ما مدى مخاطر المراكز الصيفية الحوثية على النشء والشباب؟
2: أولا أسعد الله مساءكم بالخير، ويعني بداية أود أن أشير إلى أهمية مثل هذه المخيمات والمراكز الصيفية، لكن للأسف الشديد اليوم أن ميليشيات الحوثي جعلت من هذه المخيمات والمراكز الصيفية يعني دفعات إلى الجبهات وإلى الموت، ما أصبحت المخيمات والمراكز الصيفية يعني هي مجال للتوعية والتربية والحفاظ على أبنائنا وبناتنا، بل أصبحت هذه المخيمات تنطلق من جانب تطبيق الجانب يعني ضد الكراهية للغير وجعلهم جماعات والزج بهم إلى الموت، فأصبحت المخيمات والمراكز الصيفية الحوثية من تتحول أن يذهب البيت الشاب من بيته للمكوث في هذه المخيمات والمراكز، ولا يعرف الأهل إلا بمجيئه صندوق أو يجوه في صورة في هذا الصندوق محمول على الأكتاف.
0: الأخطر من ذلك دكتور أيضا أن يعود بأفكار منحرفة، ينظر أن أهله في ضلال ولا يطيعون السيد كما يسمى، ويعود كما حدث في
2: المخيمات يقتل أهله. صحيح، كثير من الشباب رجعوا بأفكار يعني لا يطيع الآخرين، ونتذكر لأبيه وأمه وإلى مجتمعه ويعتدي بالصواب إلى جانبه، وأن الكل خطأ وأن الكل كافر، وأن يعني قريبا من الجماعات المتطرفة، جماعة التكفير والهجرة والجماعة المتطرفة التي تنحو هذا المنحل. لكن للأسف الشديد اليوم يعني العودين دعموا وحشدوا، والمشايخ القبائل يزجوا بأبنائهم، والجميع يعني اشتركوا في هذه المجزرة التربوية التي زجوا بأبنائهم إلى هذه المحاضر التي تخرج منهم قنابل الموجودة لمجتمعهم ولقبائلهم وللناس جميعا.
0: طيب أستاذ الكريم، المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بمأرب، وأنتم كرئيس لهذه اللجنة بالمحافظة، ما هو دورها وما هي حبنا لو أطلعتنا على بعض الإحصائيات المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية خلال الفترة الماضية، كيف كان لها الدور الكبير في تنشئة الشباب ورعايتهم وتنمية مواهبهم، غرس وتعزيز الوعي وتعزيز الهوية الوطنية؟
2: لا شك أن هذه المخيمات سنصلك لها أهمية كبيرة، احتضان لأبنائنا وبناتنا في هذا الوقت الفراغ وقت العطلة الصيفية، احتضانهم وتوعيتهم وغرس عقيدة العقيدة الإسلامية الصحيحة السوية، أيضا كذلك يعني تنشئة صالحة وربطهم بولائهم وطنهم وغرس الهوية الوطنية وتوعيتهم من الأفكار الهدامة والمنحرفة التي يعني وكذلك أيضا الأفكار المنحرفة وأيضا الجماعات المنحرفة. ومراكز المخيمات الصيفية تحافظ على أبنائنا وبناتنا مدة العطلة الصيفية، وتوعيهم وتزودهم بالمعارف وتعطيهم كثير من المهارات وكثير من الأنشطة من أجل اكتشاف مواهبهم وقدراتهم، من أجل أن يأخذ يستفيد الطالب بهذه المهارات وفي حياته العملية. يعني وأنا أوجه شكر وتقدير من هذا المنبر ومن هذه الإذاعة التي صوت كل المأربيين، التي شكرا لقيادة محافظة على رأسهم نائب مجلس القيادة الرئاسي محافظة قيادة مأرب الوسطى من العرادة، الذي يولي مثل هذه الأنشطة الشبابية الاهتمام والرعاية، ويعني حرص عليهم والدعم والرعاية من أول ما أنشئت هذه المراكز. صحيح لها فترة طويلة، لكن لن يعني في الفترة الأخيرة في الأيام الأخيرة في العام الماضي كان عدد الطلاب الذي يعني تجاوز 35,000 طالب وطالبة اللي التحقوا بهذه المخيمات المراكز الصيفية. وأيضا هناك مخيم بعد هذه المراكز تأتي مسألة المخيمات والتحقت فيها أيضا 10,000 من الطلاب والطالبات. هذه المخيمات أنا يعني أدعو كل الآباء وكل الأمهات وأدعو المشايخ وأدعو أصحاب رأس المال أن يقفوا إلى جانب هذا المشروع المهم الذي يحتضن أبناء وبناتنا، البديل اللي تكون هذه المخيمات المراكز الصيفية البديل ستوجه أبناءنا وبناتنا إلى الشر وإلى يعني رفقاء السوء الذي سيجر بأبنائنا ويأخذ بأبنائنا إلى ما نرضاه لأنفسنا ولا لأبنائنا، أو تدخل الأفكار الهدامة المحرفة على عقولهم وعلى عقول شبابنا. لا، هذه المخيمات مهم جدا والدفع لها مطلوب، ونحرص كلنا لكل يد واحدة في هذه المحافظة على الدفع يعني كل من مكانها، الإعلام، الأوقاف، الإرشاد، المدارس، تربية التعليم، الشباب، الرياضة، الكل أن يدفعوا بأبنائنا وبناتنا إلى مثل هذه المحاضن التي تحفظهم يعني طوال هذه المرحلة الصيفية. وحسبنا نماذج مشرفة ومشرقة في الأعوام الماضية، رأينا المبدعين ورأينا المميزين ورأينا أصحاب الأفكار ورأينا أصحاب الأفكار النيرة ورأينا أصحاب المواهب التي رأيناها بمعيننا. فأنا يعني أدعو في هذه القناة أن الدفع يعني تعمل في هذه الحلقات من أجل الدفع أبنائنا وبناتنا إلى هذه المخيمة والسفية. نحن الآن إن شاء الله سيأتي من عيد الأضحى، وبعد الأضحى مباشرة ستكون معنا تبدأ المراكز الصيفية، وبعدها ستكون أيضا المخيمات، بعد هذه المراكز المخيمات الصيفية أتمنى أن الكل يشحف الهمم وأن يدفع وأن يبذل قصارى جهده من أجل إنجاح هذه المخيمات الصيفية. نحن اليوم ما نعلمهم الموت، نحن نعلمهم كيف يستفيد في مجتمعه، في دينه، في أخلاقه، في تعامله مع جيرانه، مع أهله، مع الناس. نحن نوعيهم، نحن نبذر بذرات خير في قلوب هؤلاء الشباب، ولسنا مشاريع موت كما يروج للحوثي أو كما الحوثي يفعل. فأتمنى أن الجميع يدفع بهذه العجلة والدفع بأبنائنا وبناتنا إلى محاضن تربوي مثل هذه المخيمات والمراكز الصيفية التي إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأها بعد عيد الأضحى مباشرة.
0: دكتور علي، قبل أن نختم هذه المداخلة معك حفظك الله، هذا العام نحن الآن في ختام العام الدراسي 2025-2026 وانتهت الفترة العملية التعليمية، انتهت الاختبارات الآن على وشك الاكتمال، ثم إجازة العيد وبعدها تبدأ فترة المراكز الصيفية. ما الذي تنوون إقامته في محافظة معرف في هذا العام؟
2: نحن الحمد لله اجتمعت اللجنة هناك لجنة شكلت من قبل نائب رئيس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب حفظه الله تعالى، شكلت لجنة يعني من جميع القطاعات داخل هذه المحافظة، واجتمعت الاجتماع الأول وقت بكر من أجل إعداد وترتيب، تم إعداد المناهج، تم إعداد يعني المتطلبات لهذه المرحلة. نحن على وشك الانتهاء إن شاء الله تبارك وتعالى، و يعني وتم سيتم اعلان البدء ان شاء الله بعد العيد مباشره. عندنا اللجنه يعني ترتبت وجاءت اجتمعت من وقت مبكر بالاعداد والترتيب ومناقشه الفتره الماضيه وسلبيات الفتره الماضيه وايجابياتها، وايضا هذا نخطط له لهذا العام. والحمد لله تم رصد الموازنه، تم اعداد المنهج، منهج من خبراء معدين هذا المنهج من كل الفئات وكل الأطياف اللي موجودة، تنوع هذا المنهج بأفكار ويعني أنشطة مهمة جدا، وأيضا جانب علمي وجانب توعوي وجانب فكري. وتم إعداده والحمد لله يعني قبل أسبوع انتهينا من يعني بدأ بطباعة هذا المنهج، ونحن إن شاء الله تعالى في مخططنا أن يكون بعد العيد مباشرة استقام دورة لرؤساء هذه المراكز، وهذا من أجل تعريفهم بالمنهج الذي سيدرسه لأبنائنا وإيصال حتى إيصال المنهج لكل المتحقين بهذه المخيمات المراكز الصيفية، وحتى نستفيد ونخرج فائدة مهمة جدا تنفع أبنائنا وبناتنا المتحقين بهذه المراكز. اللجنة يعني باشرت أعمالها، وإن شاء الله تعالى يعني الخطة التي رسمتها اللجنة سيكون بداية يعني الآن سيكون بعد الملاحظة أيضا في اختبارات للثانوية، اختبارات الثانوية ستبدأ منذ بداية الثانوية.
0: كالعادة دكتور، كالعادة اختبارات المرحلة الثانوية لا تتعارض مع إقامة المراكز، كما
2: لا تتعارض فعلا، لا تتعارض. ونحن سنبدأ،
0: فهناك أيضا مراكز أو مدارس تقام فيها المراكز ومدارس تقام فيها المراكز الامتحانية كما تم التنسيق.
2: نحن سنبدأ قبل يعني لا تعارض بين ثانوية، اختبار الثانوية هو المراكز الصيفية، وبعد حتى هؤلاء الطلاب الذين التحقوا بالثانوية يختبرون، لديهم برنامج بعد هذه المخيمات، وبعد المراكز هو المخيمات الصيفية عدت لهذه الذين التحقوا بالاختبارات للذين يختبرون الثانوية. فيعني كان سيكون من نصيبهم إن شاء الله تعالى المخيمات الصيفية التي ستقام بعد المراكز الصيفية.
0: جميل جدا. أستاذ دكتور علي سيف الرمال، نائب رئيس جامعة إقليم سبا لشؤون الطلاب ورئيس اللجنة الفرعية للمراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بمحافظة مأرب، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، فاصل ثم نعود لضيفنا الكريم ولضيوفنا أيضا عبر الهاتف، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من برنامجكم على الهواء، والتي خصصنا هذه الحلقة للحديث عن المراكز الصيفية الحوثية ومخاطرها على النشء والشباب والمجتمع، والتي تعصف اليوم بالبلد بأسره. بإمكانكم التواصل معنا لمداخلاتكم في هذا الموضوع وموضوع إحياء المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بالمحافظات المحررة عبر الاتصال على أرقام 06-304-606 أو 775-111-3333. أنتظر تواصلكم مستمعين الكرام، وأعود لضيف الكريم هنا في الاستوديو الأستاذ منصور الحوري رئيس حزب الرشاد اليمني بمحافظة ريمة. فأهلا وسهلا بأستاذ، حفظكم الله، أهلا وسهلا بكم مجددا.
1: حياكم الله.
0: أقمتم ندوة قريبة هنا في محافظة مأرب، تحدثتم فيها كثيرا عن الإحصائيات الدقيقة لما تشير إليه الإحصائيات اليوم عن المخاطر الكبيرة للمراكز الصيفية والمعسكرات، معسكرات التجنيد داخل المحافظات غير المحررة. كيف حولت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدارس والمساجد والجامعات والمخيمات إلى أوكار لتفخيخ العقول؟
1: طبعا هذه الندوات محورت حول 4 محاور. المحور الأول وهو الواجب الشرعي، على الواجب الشرعي نحو هؤلاء من الأسرة والمجتمع وأولياء الأمور. أولا الحفاظ على أبنائهم، والواجب الشرعي حول هذا أخذ هذا محور بالتفصيل. كذلك المحور الثاني وهو الرصد والتحليل المجتمعي، الرصد والتحليل في مواجهة مخاطر المراكز هذه الصيفية. من خلال الإحصائيات والأرقام اكتشفنا أنه أتخيل كانت أعداد المراكز الصيفية الحوثية نحو 50 مركزا في 2017، اليوم يصل العدد إلى 357 مركزا في عام 25 في هذا العام، في عام 25. في عام 2026 المخطط له 400 مركز في المحافظة. أتخيل بدأت المراكز المغلقة بمركز واحد في عام 2016 في مبنى المعهد المهني بالمحافظة. اليوم عدد المراكز المغلقة 13 مركز مغلق في كل مديرية المحافظة، يعني مركزين في كل مديرية ومركز جامع على مستوى المحافظة. هذه القفزة النوعية للمراكز الصيفية الحوثية إنما هي معسكرات حشد وتدريب ومراكز غسيل للعقول، وهنا الخطورة الحقيقية، لأنها تمثل زرع ألغام بشرية لمستقبل الوطن والبلد. المحور الثالث من هذه المحاور وهي دور القوى السياسية والجهات الرسمية، دور الجهات القوى السياسية والجهات الرسمية من هذه المراكز. وخرجت بتوصية أنه توحيد الموقف تجاه هذه القضية واعتبارها قضية وطنية لحماية الطفولة. ثانيا تفعيل دور الأسرة والمجتمع والوجهاء والشخصيات الاجتماعية في حماية الأطفال، ورفض أي محاولات لاستغلالهم فكريا أو عسكريا. كذلك الاستمرار في حملات التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيره، هذا على جانب القوى الوطنية. أما على الجهات الرسمية فهو دعوة الحكومة اليمنية لاتخاذ خطوات جادة لإيقاف قناة يمان، الذي هي قناة مخصص لاستهداف الطفولة فكريا والاستهداف النشء. كذلك دعوة الحكومة لاتخاذ منصات تعليمية وطنية ولو كان ذلك عن بعد للتوعية. كذلك الدعم وإنشاء مراكز صيفية وطنية بديلة، مثل ما تحدث الدكتور علي سيف الرمال، يجب دعم هؤلاء المراكز الصيفية هنا في هذه المحافظة المباركة. كذلك من التجار والميسورين، والشكر كذلك لنائب رئيس مجلس القيادة اللواء سلطان بن علي العرادة على دعمه لهذه المراكز، وكذلك إنشاء منصات عن بعد تقدم هذه البرامج التعليمية المفيدة لهذه المناطق المحرومة من ذلك. كذلك دعا وزارة الإعلام ووزارة الأوقاف والإرشاد إلى اتخاذ استراتيجية منظمة هادفة للتوعية بخطورة هذه المراكز.
0: أستاذ منصور، الحديث ذو شجون، سنذهب إلى مداخلة للأستاذة فاطمة الحرازي مديرة إدارة المرأة بمؤسسة وطن التنموية. أستاذة فاطمة مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: أسعد الله مساءك بكل خير أستاذتنا الكريمة والأخصائية الاجتماعية المشهورة، حفظك الله. حبذا بداية لو حدثتنا عن مخاطر المراكز الصيفية والمعسكرات، معسكرات التجنيد الحوثية على النشء والشباب من جانب نفسي، كيف تؤثر على نفسيات الأطفال وتحولهم من أطفال يحبون اللعب والمرح والتعليم إلى أطفال يتعلقون بالسلاح ويحبون الموت ويقاتلون إخوانهم المسلمين في كل مكان؟
2: فعلا المراكز الحوثية طبعا تعتبر مراكز شديدة الخطورة على النشء والشباب وخاصة الأطفال الصغار. الأطفال في هذا السن يحبون اللعب، يحبون المرح، يحبون أن يكونوا بالقرب من أهاليهم، لكن أيضا يحبوا أن يلتحقوا بالنوادي، بالألعاب، باللقاء مع أصدقائهم. لكن الحوثي غير أيديولوجيتهم الفكرية وصنع منهم آلات حربية موقوتة وقنابل موقوتة فكرية، دمرت فيهم الهوية وضيعت فيهم الشغف الطفولي والاهتمام بالطفل والاهتمام طبعا بالألعاب كطفل. فلذلك طبعا حرصت على التجهيل المتعمد وصنعت منهم فكر متحجر لديه جمود فكري، أيضا الانحلال الأخلاقي. كذلك الطفل عندما يؤخذ من والديه وهو في سن صغيرة محتاج للاهتمام، محتاج للرعاية، محتاج للعطف، محتاج للاهتمام، يصبح إنسان كأي آلة، جامد نفسيا، بعيد عن العواطف والمشاعر التي تنمو معه تدريجيا برفقة الأسرة والأهل والأصحاب، وأيضا بوجودهم داخل المجتمع كأفراد الطبيعيين، أفراد عاديين. أيضا رفقتهم للسلاح جعل منهم ناس عدوانيين لا يفكرون لما يقتلون أو لما يؤخذون إلى هذه الأماكن، فحقيقة تدمر نفسياتهم بشكل كبير جدا، وهذا ما نلاحظه عند الأطفال الذين تم أسرهم في الجبهات، الأطفال الحوثي، الأطفال اللي جندهم الحوثي وتم أسرهم وأخذهم إلى مركز الملك سلمان. وجدنا أطفال انتهت ملامح الطفولة فيهم تماما إلى الأبد، رغم أنهم لم يتجاوزوا عمر 12 والثالثة عشر. أطفال فاقدي الهوية، فاقدي النفس المعنوية، أطفال فاقدي حتى الشغف للحياة، فقط ما يهمهم هو استخدام المواد المنبهة أو هذه المواد اللي يعطوهم حتى يستمروا في عطائهم وكذا. أيضا لا يوجد لديهم فكر، لا يوجد لديهم أحاسيس، لا يوجد لديهم مشاعر، جردوهم من كل معنى الطفولة وكل معنى الإنسانية.
0: جميل جدا. أستاذة فاطمة، أيضا برأيك كأخصائية اجتماعية ومالك أيضا من دور في مؤسسة وطن التنموية بالذات في قطاع المرأة، المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية الخاصة بالفتيات أيضا ما مدى أهميتها ودورها في غرس الوعي وتعزيز القيم والهوية الدينية والوطنية هنا في المحافظات المحررة؟
2: فعلا هذا ما نطمح أن يكون موجود، وقد سعت السلطة المحلية وسعت كذلك مؤسسات الدولة والمنظمات والمؤسسات المجتمعية، منها مؤسسة وطن التنموية التي تسعى إلى غرس الهوية وتعميق الهوية الفكرية والهوية الوطنية والهوية الإيمانية، إلى ترسيخ الهوية وغرس القيم والاهتمام بالمراكز الصيفية وتشجيع المواهب لدى الطلاب، لأنه حقيقة المركز الصيفي يختلف تمام الاختلاف عن المدارس، ذلك أن الطالب يعتبر أن المدرسة لديها نمط خاص، يحاول بعض الطلاب كسر الجمود في المراكز الصيفية في المدارس، ويتحولوا إلى المراكز الصيفية لما يجدوا فيها من المتعة واللعب، وكذلك تهتم بالأنشطة وتغيير الأساليب التدريسية من جانب اللي هو جانب التدريس المعروف إلى جانب إلى المتعة واللعب وتغيير النمط وكسر الجمود الذي موجود لدينا في المدارس. لكن نركز على جوانب مهمة جدا، وهي تدريب الكادر الذي يقوم بعملية التدريس وكذلك الإدارة والاهتمام والإشراف في المراكز الصيفية. فليس كل من هو متفرغ يصلح أن يكون مدرسا في هذه المراكز، لابد أن يكون هناك تدريب نوعي وتدريب قوي للعاملين في المراكز الصيفية كإدارات ومشرفين وكذلك مدرسين. نرجو من السلطة المحلية الاهتمام بهذا الجانب بشكل عام، وكذلك مكتب التربية ومن لهم صلة في هذا الأمر، وكذلك المنظمات والمؤسسات التي تسعى في هذا الجانب، من ضمنها مؤسسة وطن التنموية، وقد كان لها السبق في الأعوام الماضية في تدريب مجموعة من المدراء والمشرفين على المراكز الصيفية، كذلك تنويع الأنشطة من مهم جدا، تنويع الأنشطة داخل هذه المراكز، تحويل اللعب أو تحويل غرس القيم عن طريق اللعب، غرس المعلومة والفائدة عن طريق اللعب، حتى يستفيد الطالب والملتحق والمستفيد من هذه المراكز الصيفية حتى وإن كانت أعمارهم كثيرة. فالتشويق والمتعة تزرع المعرفة بشكل أوسع وبشكل جذري. أيضا الاهتمام بهذا الجانب أصبح مهم جدا، خاصة أننا الآن نعاني من مناطق سيطرة الحوثي، يعني هناك تجهيل متعمد، ونحن هنا نسعى إلى أن يكون هناك الاهتمام بشكل كبير بالطالب الذي في مناطق سيطرة الشرعية، لأن هذا الطالب يوما ما سيواجه الحرب الفكرية التي يعيشها الطالب الذي في مناطق سيطرة الحوثي، فلا بد أن يكون هناك لديه معرفة وعلم وأيضا فهم واسع للقضية.

كما رأيتم أيضا رأي الجانب النفسي والطب النفسي أيضا الأخصائيين الاجتماعيين يرون أنه من المخاطر الكبيرة جدا ترك الأطفال والنشء والشباب في يد الميليشيا الحوثي في تلك المحافظات ليعبثوا بأفكارهم. ونجد كثيرا من الناس أيضا يرفعون البلاغات أن هناك إجبار في تلك المحافظات على دخول هذه المراكز والمخيمات تحت مسمى الدورات الثقافية وتحت شعارهم المكذوب علم وجهاد، ومع أنه في الواقع لا علم ولا جهاد، فأي علم مع فئة تغرس الضلالات والانحرافات الفكرية والعقائدية، وأي جهاد وأنت تزج بهم لمحارق الموت للقتال في مأرب وتعز وغيرها ليقتلوا إخوتهم المؤمنين في محافظات هذه المحافظات المحررة الذين يحملون هم الوطن والوطنيين، وتقول لهم إيهاما أنهم يقاتلون أمريكا وإسرائيل ويدافعون عن قضية الأمة ويحمون القدس. مستمعينا الكرام، إذا لازلنا معكم في هذه الحلقة المخصصة للحديث عن المراكز الصيفية الحوثية ومخاطرها والبديل الشرعي في المحافظة المحررة، ابقوا معنا، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في هذه الحلقة من برنامجكم على الهواء، والتي خصصناها للحديث عن المراكز الصيفية الحوثية ومخاطرها على الفرد والمجتمع، مخاطرها أيضا على البلد، وكذلك البديل في المحافظات الشرعية لإحياء المراكز المحافظات المحررة لإحياء المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بالشكل المطلوب، والدور الكبير في التوعية والتنمية والتنوير وتعزيز الهوية الوطنية. مستمعينا الكرام، نستقبل أيضا نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ منصور الحوري. أستاذ منصور، في محورنا الأخير في هذه الحلقة بالنسبة لكم دور الأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية، منظمة المجتمع المدني، دورها في تفعيل المراكز والمشاركة في التحشيد للمراكز الصيفية والمخيمات الشبابية في المحافظات المحررة.
1: واجب على القوى السياسية وكذلك منظمات المجتمع المدني وكذلك على الأسرة أولا بالدفع بأبنائهم إلى هذه المحاضن التربوية للتحصين الفكري والأخلاقي والتربوي، يجب كذلك على ولاة الأمور الدفع بأبنائهم على المجتمع، كذلك على التجار والمسيرين لدعم هذه المراكز الصيفية، كذلك يجب على الجميع التعاون مع هذه المراكز وهذه المحاضن الذي هي الذي تواجه هذه الأفكار المنحرفة، تواجه هذا الفكر الطائفي الدخيل على البلد الذي يهدد المجتمع، يهدد مستقبل الطفولة، وكذلك يجب على الجميع التعاون مع هذه المراكز وهذه المحاضن التربوية، ولأن هذه الميليشيات في المناطق التي تحت سيطرتهم تحاول طمس الهوية الوطنية، كذلك تطمس القيم والأخلاق، بالإضافة إلى أنه يجب على المنظمات المجتمع المدني كذلك والمنظمات الحقوقية توثيق مثل هذه المراكز ومسؤولين هذه المراكز ومسؤولين التعبئة والحشد لمحاسبتهم لمساءلتهم للدعوة المجتمع الدولي، كذلك للضغط على ميليشيات الحوثي لوقف تجنيد الأطفال، كذلك توفير الدعم اللازم من الحكومة اليمنية من الوزارة المختصة لإنشاء محاضن بديلة تعليمية وتأهيلية للطفولة، كذلك منظمة المجتمع المدني يجب عليها تكثيف الجهود المشتركة للحد من

0: انتهاك الطفولة، وكذلك إيجاد بدائل عبر المراكز الصيفية، وتوحيد الرؤى لتقييم الدعم النفسي والقانوني للأطفال، كذلك إنشاء منصات تعليمية تسلط الضوء على المراكز الصيفية عندنا بالدفع بهؤلاء الشباب، ودعوة أولياء الأمور بالدفع بأبنائهم، وكذلك تسليط الضوء على الميليشيات الحوثية.
1: جميل جدا أستاذ منصور. إذن في مراكزنا هنا في المحافظات المحررة، المراكز الصيفية، المخيمات الشبابية، عمل جميل خلال السنوات الماضية، ولكن لازلنا نطمح إلى أن يكون العمل أكثر كثافة لغرس القيم وتعزيز الوعي، وكذلك ترسيخه وتعزيز الهوية الوطنية والدينية.
0: فعلا، وهذا مما يتطلب على القوى الوطنية والقوى السياسية الدفع بأفرادهم بأبنائهم حول هذه المراكز والالتفاف حولها، لأنها واحدا من الحصون الذي فكرية وتربوية، ودفع بهؤلاء حول الحفاظ على هوية البلد، الحفاظ على قيم الطفولة، قيم الأولاد، قيم الأبناء من الأزو الحوثي والفكري والعقدي وغيره.
1: بارك الله فيك أستاذ منصور، ونشكرك لإطلالتك معنا. نذهب مستمعينا الكرام إلى مداخلة للأستاذ داود علوة، مستشار وزارة الشباب والرياضة. أستاذ داود، مرحبا بك وأسعد الله مساءك.
2: مرحبا بكم أستاذ أحمد وبالمستمعين الكرام،
1: أهلا وسهلا بكم في بث مباشر عبر إذاعة مأرب. أستاذ داود علوة، مستشار وزير الشباب والرياضة، حبذا لو حدثتنا بداية عن مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وأهمية إحياء مراكز حقيقية هنا في المحافظات الشرعية كما تعودنا في غرس القيم وتعزيز الوعي ونشر الثقافة وإحياء الفنون، وكذلك أيضا تعزيز الهوية الوطنية.
2: الحقيقة أن إقامة المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية الحوثية تعتبر واحدة من أهم الصعوبات التي ستواجه الحكومة الوطنية والقوة الحية حال عودتنا إن شاء الله فاتحين لبلادنا ومحافظاتنا وعاصمتنا المختطفة والمحتلة. نحن اليوم نتحدث عن ما يقرب من 3 أجيال ونصف الجيل تشكلت، كل هذه الأجيال تشكلت بمنهج جديد، بفكر جديد، مليء بالتطرف والإرهاب، مليء بالعنف، مليء بالأحقاد الكبيرة واللا متناهية. كان للمراكز الصيفية الأثر الكبير والبالغ. نحن نعرف أن المراكز الصيفية في الغالب هي اللحظات التي يتنزه فيها الطالب أو الطفل الذي يعني بعمر النشأ يتنزه فيها، ثم يمتلئ عقله مجموعة من المعلومات والمدخلات الجديدة التي في الغالب تخلد، وخلود هذه المعلومات والبيانات الجديدة التي تسقط أو تدخل إلى هذا العقل تبقى خالدة فترة طويلة ويصعب انتزاعها أو مسحها من ذاكرة هذه الأجيال. إذن هذه الكارثة إن صح التعبير أن نسميها لابد لها أن تواجه بكتلة كبيرة جدا من الوعي، ليس فقط على يعني خلينا نقول الشخصيات الكبيرة أو القيادات أو حتى نقول المكونات المرتبطة بالحكومة الوطنية، لكن نحن نتحدث عن أنه لابد لهذه الأجيال أن تتشكل أجيال جديدة مليئة بالوعي، مليئة بالأفكار الإيجابية، مليئة بالحب للبلد، مليئة بالتفاؤل، مليئة بالإيمان بأن هذا الوطن وطن الناس جميعا، وطن أبناء اليمن كلهم، وطن يسوده الرخاء والاستقرار والأمن والإطمئنان لكل أبناء البلد. لأننا لا نستطيع أن نواجه هذه الأجيال إلا بأجيال أكثر وعيا وأكثر حضورا، ولذلك يتوجب علينا في حكومة يعني على الحكومة الوطنية على وجه الخصوص ومن دونها، سواء كانت مكونات أو مؤسسات أو حتى هيئات، تعمل على تنشئة هذه الأجيال في محافظات محررة التنشئة السليمة المبنية على المنهج الوسطي المعتدل، المبنية أيضا على الحضور الوازن الذي يصنع منها أجيالا قوية تستطيع في حال عودتنا إن شاء الله القريبة إلى المحافظات المحتلة تستطيع أن توجد توازن حقيقي واستيعاب هذه الأجيال التي تشكلت بالعنف والإرهاب بفعل هذه الميليشيا الظالمة.
1: جميل جدا أستاذ داود. في الختام، دوركم كوزارة شباب إضافة إلى الوزارات الأخرى ذات العلاقة والتي ضمن عضوية اللجنة العليا للمراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بالجمهورية.
2: في الغالب وزارة الشباب والرياضة تطلع بمسؤولية كبيرة تجاه هذا الأمر، وهي كما أسلفت أخي الكريم أستاذ أحمد أنها عضو اللجنة المركزية التي تعمل على إنجاز وتهيئة وتنفيذ وإدارة هذه المخيمات الصيفية. نحن اليوم في وزارة الشباب والرياضة، ويعني توجيهات معالي وزير الشباب والرياضة بهذا الخصوص توجيهات صريحة غير قابلة للتقصير أو التأويل. معالي وزير الشباب والرياضة يبذل جهود كبيرة جدا ويعرف ماهية وجود مثل هذه المراكز الصيفية، ولذلك يوجه كل المكاتب، يوجه كل الجهات ذات العلاقة في الوزارة على أن يكون الحضور من أجل المراكز الصيفية هو الحضور الأبرز والحضور الأكمل حتى نستطيع الاستفادة استفادة حقيقية من هذه المراكز. وأتوقع إن شاء الله أنه خلال المراكز أو المراكز الصيفية التي ستقام خلال هذا العام سيكون هناك أيضا يعني حضور أكثر جدوى وأكثر إيجابية من المراكز الصيفية للأعوام الماضية. نحن نتمنى أن تطلع كل الجهات والهيئات المسؤولة عن هذه المراكز مسؤولية الأخلاقية تجاه أجيالنا، ونتمنى أيضا أن تكون المدخلات الجديدة لهذا العام مدخلات وازنة، مدخلات عندها قدر كبير جدا من التحليل قبل أن تنزل إلى أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات، لنحظى إن شاء الله بمعلومات جديدة تمتلئ في عقول وأرواح أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، ولنستفيد منهم إن شاء الله في مواجهة الأفكار الظلامية التي تقوم بها ميليشيا الإرهاب الحوثية خلال الأيام القادمة، لا سيما أننا نتفائل أن موعد التحرير إن شاء الله قاب قوسين أو أدنى، ولن يبنى البلد إلا بهؤلاء الشباب وهذه الشابة.
1: أستاذ داود علوة مستشار وزير الشباب والرياضة، شكرا جزيلا لك. مستمعين الكرام، نذهب الآن أيضا إلى مداخلة للأستاذة نجلاء سالم مديرة إدارة الأنشطة الفنية والمسرح بوزارة الشباب بوزارة التربية والتعليم عدن ومنسقة تحدي القراءة العربي بالوزارة. أستاذة نجلاء مساء الخير. مرحبا. أستاذ نجلاء مرحبا بك.

كما ذكر الأستاذ داود علوة، فهناك يعني طموح كبير لأن تكون المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية في المحافظات المحررة ذات صدى كبير في هذا العام أكثر من الأعوام السابقة، ولما للوزارات المتعددة كعضوية في اللجنة العليا للمراكز الصيفية والمخيمات الشبابية في الوزارة، سواء وزارة الأوقاف والإرشاد، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم وغيرها من الوزارات ذات العلاقة، والتي تفتح أبواب المدارس والمساجد والجامعات لإطلاق الشباب والشابات والنشوة الأطفال لحضور المخيمات الشبابية والمراكز الصيفية في المحافظات الشرعية، والتي تعزز القيم الدينية والوطنية وترسخ في المجتمع روح الانتماء، وكذلك أيضا تعين على تنشئة الجيل وتنمية الوعي المجتمعي بالقضايا الدينية والوطنية الكبرى، وتعزز الهوية الوطنية. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء. كان معنا عدد من الضيوف تعذر الاتصال بهم لبعض الأسباب التقنية والفنية، منهم الأستاذة نجلاء سالم مديرة إدارة الأنشطة الفنية والمسرح بوزارة التربية والتعليم عدن ومنسقة تحدي القراءة العربي بالوزارة، كذلك أيضا الأستاذ عبد الحليم الهجري رئيس مؤسسة القلم التنموية وعضو لجنة المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بمحافظة مأرب. شكرا جزيلا لكل من تواصل معنا، شكرا لمن أطل معنا في المداخلات، الأستاذ الدكتور علي سيف الرمال نائب رئيس جامعة إقليم سبأ لشؤون الطلاب، رئيس اللجنة الفرعية للمراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بمحافظة مأرب، والأستاذة فاطمة الحرازي مديرة إدارة المرأة بمؤسسة وطن التنموية، والأستاذ داود علوة مستشار وزارة الشباب والرياضة. الشكر لضيفنا الكريم هنا في الاستوديو الأستاذ منصور الحوري رئيس فرع حزب الرشاد اليمني بمحافظة ريما، والذي تحدث لنا أيضا عن كثير من الإحصائيات المتعلقة بمخاطر المراكز الصيفية الحوثية ومعسكرات التجنيد وتجيش الأطفال والتي حدثت في كثير من المحافظات ومنها أيضا محافظة ريما. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، ولمن أطل معنا في هذه الحلقة ولمن تابعنا في كل مكان. هذه في الختام تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري، ومن الزميل في التنفيذ فؤاد المجيدي، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: نشرة التاسعة مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يبارك الاتفاق بشأن المحتجزين ويشيد بدور المملكة في تحقيق الإنجاز. المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء يستعرض الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية. وزير الدفاع يطلع على جهود استكمال قطع البطاقة الذكية لمنتسبي الوزارة. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. بارك فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاتفاق الذي تم التوصل إليه للإفراج عن 1750 محتجزا في أكبر عملية تبادل ضمن التزامات الدولة بإغلاق هذا الملف الإنساني المؤلم. واعتبر فخامة الرئيس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس التوصل إلى هذا الاتفاق لحظة فرح وأمل وبشارة خير قبيل عيد الأضحى المبارك وفرصة متجددة لتغليب القيم الإنسانية والدينية ولم شمل العائلات وإنهاء المعاناة. أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسم أعضاء المجلس والحكومة عن خالص التقدير للدور المحوري الذي طلع به الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى هذا الإنجاز. كما ثمن الرئيس جهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة والأشقاء في المملكة الأردنية وسلطنة عمان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق الحكومي المفاوض وكل من أسهم في هذا الاتفاق التاريخي. وكان الوفد الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين أعلن في وقت سابق من يوم الخميس التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزا من مختلف الأطراف بينهم 27 من قوات التحالف العربي. وأوضح الفريق الحكومي أن هذا الاتفاق جاء نتاجا للمسار التفاوضي الذي انطلق من العاصمة العمانية مسقط في 11 من ديسمبر 2025 وفق قاعدة الكل مقابل الكل، مؤكدا أن الجهود توجت بالتوقيع على الكشوفات وآلية التنفيذ في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولا حقيقيا وانفراجا ملموسا في هذا الملف الإنساني الشائك. قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن أي مقاربة لإنهاء الحرب في اليمن لن تنجح ما لم تتعامل مع الميليشيات الحوثية باعتبارها جزءا من مشروع إيراني عابر للحدود وليس طرفا سياسيا محليا، محذرا من أن أي اختزال أو أزمة من هذا النوع في هدى وترتيبات لوقف إطلاق النار سيؤدي إلى إدارة مؤقتة للمخاطر بدلا من بناء سلام مستدام. وأضاف فخامة الرئيس أن الحوثيين لم يكونوا جماعة مقصاة كما يدعون، مشيرا إلى مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني، لكنهم رفضوا أن يكونوا طرفا سياسيا ضمن إطار الدولة، وسعوا إلى فرض واقع فوق الدستور قائما على احتكار السلاح والسلطة خارج المؤسسات والشراكة الوطنية. وكان فخامة الرئيس تحدث لوفد من معهد تاشتاهاما هاوس برئاسة الدكتورة سلم وكيل مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مستجدات الوضع الوطني والمقاربات المطلوبة لإنهاء المعاناة التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وقال الرئيس أن السلام الحقيقي في اليمن لا يعني هدنة هشة أو وقف لإطلاق النار بل بناء دولة تضمن الحقوق والحريات لجميع المواطنين، مضيفا أن التعامل مع الميليشيات الحوثية كطرف سياسي طبيعي أو سلطة أمر واقع يمنح شرعية لفكرة الحق الإلهي وتكريسا للعنصرية والسلاح خارج الدولة. استعرض المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية والإجراءات الحكومية المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين. وناقش المجلس في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن عددا من الملفات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والمالية ومستوى تنفيذ الإصلاحات الحكومية والآلية التنفيذية لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والإجراءات المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين كفاءة المؤسسات العامة واتخاذ عدد من القرارات والتوصيات في هذا الجانب. وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية أن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع العمل بروح المسؤولية الوطنية والتكامل المؤسسي لمواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، مشددا على أن الحكومة تضع معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية في صدارة أولوياتها وتعمل على تنفيذ إصلاحات واقعية لمعالجة الاختلالات وتعزيز كفاءة الأداء المالي والإداري. وصلت لجنة وزارة الدفاع المكلفة بالإشراف على إجراءات الاستلام والتسليم في المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة نائب المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن مسفر الحارثي تنفيذ مهامها الميدانية في محاور المنطقة الرابعة. وقامت اللجنة بإجراءات الاستلام والتسليم في محور أبين بحضور قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري وعملية المنطقة العميد الركن علي الجهوري وقائد محور أبين العميد الركن سند الرحوة. وشدد اللواء الحارثي على سير الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بعملية التسليم والاستلام في محور أبين بدقة ومسؤولية، مؤكداً التقيد الصارم باللوائح العسكرية والعمل المؤسسي بما يضمن الحفاظ على مقدرات وممتلكات القوات المسلحة. وأكد قائد المنطقة الرابعة اللواء حمدي شكري خلال لقائه بقيادة ضباط محور أبين أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الانضباط واليقظة وتوحيد الصفوف، مشددا على أهمية الضبط والربط وروح المسؤولية بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة القتالية، مشيدا بالتضحيات التي قدمها أبطال محور أبين في جبهات العزة والشرف. في ذات السياق زار قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري ومعه اللواء الركن مسفر الحارثي والعميد الركن سند الرهوة بزيارة تفقدية للأبطال المقاتلين في جبهة محلحل للاطلاع على أوضاعهم وتلمس احتياجاتهم ورفع معنوياتهم. شاركت بلادنا في أعمال الاجتماع الرابع عشر لوزراء الثقافة بمنظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه مدينة كازان بجمهورية تترستان أو تترستان تحت شعار حوار الحضارات بوفد ترأسه وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج. ويناقش الاجتماع الذي يشارك فيه وزراء الثقافة في الدول الأعضاء بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو سبل تعزيز التعاون الثقافي والحوار الحضاري بين الدول العالم الإسلامي. وفي كلمة بلادنا أكد وزير الثقافة والسياحة حاجة العالم إلى دور الثقافة بوصفها قوة قادرة على إعادة بناء الجسور بين الشعوب وترسيخ قيم الحوار والسلام والتعايش وحماية المجتمعات من العنصرية والتطرف والكراهية. ولفت دماج إلى أن الثراء الحضاري والثقافي للعالم الإسلامي يواجه تحديات كبيرة بفعل حملات التشويه والتحامل إلى جانب ممارسات الجماعات المتطرفة التي تستهدف المجتمعات الإسلامية وتعيق جهود التحديث والاستقرار. ودعا وزير الثقافة والسياحة إلى بناء استراتيجية ثقافية شاملة لدول العالم الإسلامي تقوم على حماية التراث الثقافي والآثار والمخطوطات ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتمكين المبدعين الشباب والاستثمار في التحول الرقمي لخدمة الثقافة والفنون وتعزيز الحضور الحضاري ومواجهة خطابات الكراهية والتطرف والانغلاق. انتهت النشرة، نعود لنذكر بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يبارك الاتفاق بشأن المحتجزين ويشيد بدور المملكة في تحقيق الإنجاز. المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء يستعرض الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية. وزير الدفاع يطلع على جهود استكمال قطع البطاقة الذكية لمنتسبي الوزارة. ختام النشرة، نشكركم على طيب المتابعة والاستماع، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
5: أشغلتوني وأشغلتم حالي.
6: ما شوفي ليش أبي يصيح، شكله ما معش فلوس.
7: هي مالك يا فازع، مالك مهموم؟
5: مالي روحي اشتخرج من الجدار.
7: يوه صلي على النبي، قل لي مالك.
5: أقول لك مالي، أقول لك يا مرا، يا مرا العيد على الأبواب والعيال بلا كسوة، وما فيش معي فلوس ولا معي صرفة، والفلوس اللي معانا ما تكفيش.
7: أقول لك كل مشكلة ولها حل.
5: قولي لي طيب، ايش الحل بنظرك؟
7: ما سمعتش بالمول الجديد اللي فتح؟
5: لا ما سمعتوش.
7: يوم انت مول جديد وكبير عاد وفتح جديد، في بكل ما نحتاجه، معاهم مهرجانات ومعاهم تخفيضات ومعاهم كل ما نحتاجه اني وانت والجوار.
5: هي مالها طيب، مسموه المول
7: اسمه جاليريا مول.
5: يا سلام سلم، يعني الفلوس اللي معانا بنكتسبها انا والعيال وزياده.
7: ايوه يلا ذا الحين خلينا نروح نشوف المهرجان وهناك بعدين نتفق.
5: ماذا الحين؟ هي يا عيالي نلحق المول ونشتري لكم كسوه قبل الزحمه. هذا العيد عيدكم يا عيالي مع جاليريا مول. عروض حصريه والعديد من المفاجآت.
8: جاليريا مول،
9: جاليريا مول
7: للملابس والاقمشه والاكسسوارات، عطور وتجميل، كل هذا
10: تحت سقف واحد.
7: العنوان مأرب، شارع الأربعين أمام مأرب بار.
11: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5. إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: إذاعة مأرب تقدم واحة المستمع. واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر. زهور ناصر. إخراج نصر الأغبس.
8: نصر الأغبس.
3: أعزائنا المستمعين، حان اللقاء وتجدد الوعد. أهلا بكم في واحة المستمع.

مستمع الكريم، يخيل إلينا أن أعمارنا ليست إلا فصولاً متعاقبة، فعلم الصديق المستمع أن نصيبك من تلك الفصول ومواقيتها مقدر لك لا محالة، وليس لك من الأمر شيء، ولكن بيدك أن تجعل الشتاء موسماً تتجمد فيه أحزانك وتتجدد فيه أحلامك، وبيدك أيضاً أن تجعله فرصة لتلقي عنك كل ما أثقلك وتترك العنان لروحك أن تغسل عنها وعثاء السفر والركض المتواصلين في الحياة. بيدك صديق المستمع أن تزرع في كل فصل من فصولك ما يتناسب معه، فتزرع يا سمين عمرك صيفا، ولك أن تجني بعض ثمارك فيه شتاء، ولك أن تخبئ في خريفه بعض أغصانك لتزهر ربيعا، والأهم من هذا كله أن تتكيف مع كل فصل، وألا تطيل المكوث في ليالي الصقيع، وألا ترتدي حدادا حين الرحيل، وألا تقيم في قلبك المآتم حزنا، وتنسى أن تحرث أرض قلبك، فالربيع حتما قادم وعبث الأماني لابد نازل. إياك صديقي أن تقنط من رحمة الله إذا أكذبت سماؤك أو تصحرت أرضك يوما، ولا تدع لليأس طريقا إلى قلبك، قومه بكل قواك واحشد جيش الدعاء لحرب السماء، فوحده كفيل بأن يهزم كل أحزان الأرض. وارمي بسهام أملك كل يأس، وانتظر من الله الغوث، حينها فقط سيجرجر الربيع أذياله عائدا إليك، وتتمايل أزهاره طربا بين يديك، وابشر حينها بربيع قلب سماوي العطاء. اللهم امطر قلوبنا غيث حياة وسقيا رحمة وأمل، يحيي كل ما مات فينا، ويحيي كل أرض ميتة في حقول أحلامنا.

كلمات ومعاني. كما تدور عقارب الساعة حول جميع أرقامها، تدور بين الحياة حول جميع الظروف. فلا تيأس صديق المستمع، وترقب الخير من ساعة إلى ساعة. هناك قلوب جميلة نتحدث إليها مرة ونتعلق بها للأبد.

صور من الحياة. يروى أن عجوزاً حكيماً كان يسكن في إحدى القرى الريفية البسيطة، وكان أهل هذه القرية يثقون به وبعلمه، ويثقون في جميع إجاباته على أسئلتهم ومخاوفهم. وفي أحد الأيام ذهب فلاح من القرية إلى هذا العجوز الحكيم وقال له بصوت محموم: أيها الحكيم، ساعدني، لقد حدث لي شيء فظيع، لقد هلك ثوري وليس لدي حيوان يساعدني على حرث أرضي، أليس هذا أسوأ شيء يمكن أن يحدث لي؟ فأجاب الحكيم: ربما كان ذلك صحيحا وربما كان غير ذلك. فأسرع الفلاح عائدا لقريته وأخبر الجميع أن الحكيم قد جن. بالطبع كان ذلك أسوأ شيء يمكن أن يحدث للفلاح، فكيف لم يتسنى للحكيم أن يرى ذلك؟ إلا أنه في اليوم ذاته شاهد الناس حصانا صغيرا وقويا بالقرب من مزرعة الرجل، لأن الرجل لم يعد عنده ثور ليعينه في عمله، راقت له فكرة اصطياد الحصان ليحل محل الثور، وهذا ما قام به فعلا. وقد كانت سعادة الفلاح بالغة، فلم يحرث الأرض بمثل هذا اليسر من قبل، وما كان من الفلاح إلا أن عاد للحكيم وقدم إليه أسفه قائلا: لقد كنت محقا أيها الحكيم، إن فقداني للثور لم يكن أسوأ شيء يمكن أن يحدث لي، لقد كان نعمة لم أستطع فهمها، فلو لم يحدث ذلك لما تسنى لي أبدا أن أصيد حصانا جديدا، لابد أنك توافقني على أن ذلك هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لي. فأجاب الحكيم: ربما نعم وربما لا. فقال الفلاح لنفسه: لا، ثانية لابد أن الحكيم فقد صوابه هذه المرة. وتارة أخرى لم يدرك الفلاح ما يحدث، فبعد مرور بضعة أيام سقط ابن الفلاح من فوق صهوة الحصان فكسرت ساقه، ولم يعد بمقدوره المساعدة في أعمال الحصاد. ومرة أخرى ذهب الفلاح إلى الحكيم وقال له: كيف عرفت أن اصطيادي للحصان لم يكن أمرا جيدا؟ لقد كنت أنت على صواب ثانية، فقد كسرت ساق ابني ولم يتمكن من مساعدتي في الحصاد. هذه المرة أنا على يقين بأن هذا أسوأ شيء يمكن أن يحدث لي، لابد أنك توافقني هذه المرة. ولكن وكما حدث من قبل، نظر الحكيم إلى الفلاح وأجابه بصوت تعلوه الشفقة: ربما نعم وربما لا. استشاط الفلاح غضبا من جهل الحكيم وعاد من فوره إلى القرية، وهو غير مدرك لما يقصده الحكيم من عبارته تلك. في اليوم التالي قدم الجيش واقتاد جميع الشباب والرجال القادرين للمشاركة في الحرب التي اندلعت للتو، وكان ابن الفلاح الشاب الوحيد الذي لم يصطحبوه معهم لأن ساقه مكسورة، ومن هنا كتبت له الحياة، في حين أصبح مصير الغالبية من الذين ذهبوا للحرب أن يلقوا حتفهم. يقول تعالى في كتابه العزيز: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الحق.

السياحة في اليمن. السياحة في اليمن. أصدقائنا المستمعين، كما نعلم بأن بلادنا تزخر بالكثير من الأماكن والمواقع السياحية والأثرية التي تجذب الناس من كل مكان في العالم لزيارتها والاستمتاع بمناظرها الفريدة والمميزة وبالطابع المحلي. في هذه الحلقة سنتحدث عن حصن الغويزي، وهو أحد الحصون التاريخية الهامة في اليمن، ويعود تاريخ إنشائه إلى العام 1716 للميلاد. ويقع هذا الحصن في المدخل الشمالي الشرقي لمدينة المكلا عاصمة حضرموت. يعد مركزا تاريخيا للزوار، وتحيط به حديقة عامة. وتشير المصادر التاريخية إلى أن الهدف من إنشائه كان مراقبة الغارات العسكرية التي كانت تستهدف مدينة المكلا الواقعة على ساحل البحر العربي من اتجاه الشمال، سيما تلك الغارات التي كانت تشنها السلطة الكثيرية التي اتخذت حينها من مدينة سيئون حاضرة لها، ثم الغارات التي كانت تشنها السلطة القاعيطية التي كانت تتمركز في مدينة الشحر قبل استيلائها على مدينة المكلا واتخاذها عاصمة لها، وتلك الغارات التي من الشمال من دوعن وعمد حاضرة دولة مشيخة آل عمودي. يتكون الحصن من طابقين، الطابق الأول به عدة حجرات، وعلى جدرانه الخارجية نوافذ عدة منشورية الشكل من جميع الاتجاهات، فيما الطابق الثاني يتميز بنوافذه الواسعة. هذا الحصن الأثري هو مكان جذب سياحي هام، يحتاج للترميم من قبل الهيئة العامة للآثار لإعادة تألقه وجماله الفريد، وذلك سيجعل منه مزاراً لهواة السياحة، وسيدر دخلاً كبيراً لصالح تحسين المحافظة التي تحتاج للكثير من المال لتحسين المواقع السياحية الجميلة.

ما زلنا معكم في واحة المستمع، وتمضي الحياة ونمضي معها، هي رحلة لنا فيها، قد تطول قد تقصر، لكن أثرنا فيها لا يعترف بمقدار ما عشناه، فقد تحيا من العمر طويلا ولا يتذكرك أحد بشيء، وقد تقصر رحلتك بها، لكن أثرك الجميل كفيل بأن يجبر الغير على أن لا ينساك.

في واحد المستمع نتوقف قليلا مع ومضات. صديق المستمع، لا يستطيع الإنسان أن يكف عن الحلم، والحلم هو غذاء الروح كما أن الطعام غذاء الجسد. وغالبا ما تخيب أحلامنا وتحبط رغباتنا خلال مسيرة حياتنا، لكن هذا الأمر يجب أن لا يمنعنا من الاستمرار في الحلم، وإلا ماتت الروح فينا. إن الجهد الحسن هو الذي نخوضه باسم أحلامنا. عندما نكون شبابا تتفجر أحلامنا في داخلنا بكل عزيمتها.

كرماء تجاه أنفسنا، يجب التعامل بصراحة مع أي محاولة نقوم بها لمعاقبة ذواتنا مهما تكون بسيطة أو تافهة، ولكن نعرف متى نصبح قساة مع أنفسنا. علينا أن نحول أدنى ظهور من ألم روحي كمثل الشعور بالذنب والندم والتردد إلى ألم جسدي، وعندما نجعل من الألم الروحي ألما جسديا نستطيع أن نعرف مدى الأذى الذي يلحقه بنا.

0: قبل الوداع رشة عطر،
1: رشة عطر
0: ونخلة غطت الأفنان باسقة، قالت لأترابها: والصيف يحتضر، إني أكلف نفسي فوق طاقتها، وليس لي بل لغير الظل والثمر، ولست مثمرة إلا على ثقة أن ليس يأكلني طير ولا بشر. عاد الربيع إلى الدنيا بموكبه، فزينت واكتست بالسندس الشجر، وظلت النخلة الحمقاء عارية كأنها وتد في الأرض أو حجر. فلم يطق صاحب البستان رؤيتها، فاكتثها فهوت في النار تستعر. من ليس يسخو بما تسخو الحياة به، فإنه أحمق بالحرص ينتحر. مستمعينا الكرام، لنا لقاء يتجدد بكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج بإذن الله. حتى ذلكم الحين نتمنى لكم قضاء أطيب الأوقات، ودمتم في خير ومحبة. كنتم مع برنامج واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: في حلقة جديدة من برنامج مأرب في أسبوع، والبداية بالعناوين. الوكيل مفتاح يترأس رقاء للتعريف بمشروع الاقتصادات المرنة ويودع أفواج الحجاج. نائب وزير التربية يفتتح 8 فصول دراسية بمدرستين في محافظة مأرب. فعاليات وأنشطة حافلة وزيارات رسمية في اليوم الختامي لأسبوع المرور العربي بمأرب. المعهد العالي للعلوم الصحية بمأرب يحتفي باليوم العالمي للتمريض. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. أكد وكيل محافظة مأرب عبد الرب مفتاح أهمية توجيه مشاريع الدعم والمنح الإنسانية نحو مشاريع إنتاجية مستدامة ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس تسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة والمجتمع المضيف من خلال توفير فرص عمل حقيقية. وشدد خلال ترأسه لقاء موسعا للتعريف في مشروع الاقتصادات المرنة وسبل العيش المستدامة من أجل التمكين في اليمن الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الأعوام 2026-2028 بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، على ضرورة الاستفادة من تجارب المشاريع السابقة وبناء مشاريع إنتاجية قادرة على الاستمرار وتحقيق مردود اقتصادي حقيقي للمجتمع المحلي. وحث الوكيل مفتاح على إنشاء تجمعات ومجمعات صناعية صغيرة وربط الإنتاج الزراعي والصناعي بالأسواق المحلية بما يعزز فرص التسويق والاستدامة الاقتصادية. وكشف الوكيل مفتاح عن توجه قيادة السلطة المحلية تشكيل لجنة فنية متخصصة لمتابعة المشاريع الزراعية والصناعية وتقييم مستوى الأداء ومعالجة جوانب القصور بما يضمن رفع كفاءة المشاريع وتحقيق أثر تنموي مستدام يسهم في تعزيز الاكتفاء المحلي وفتح آفاق للتسويق بين المحافظات. بدوره استعرض المختص الفني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماهر مريط مكونات المشروع الذي ينفذ في محافظتي مأرب وحضرموت والوادي أو حضرموت الوادي، مبينا المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها المشروع في مقدمتها عدم إلحاق الضرر وحساسية النزاعات ومراعاة النوع الاجتماعي والتكيف مع التغيرات المناخية وتبني الممارسات الزراعية الذكية. كما استعرض مدير فرع بنك الأمل مالك الورد ما تم إنجازه في مشروع الصندوق الدوار والصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع القطاع الزراعي. في سياق آخر، ودعا وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح قافلة الحجاج اليمنيين لأداء مناسك الحج. وخلال عملية التودية تفقد الوكيل مفتاح مستوى حافلات النقل وتجهيزاتها بوسائل السلامة والراحة لنقل الحجيج إلى بيت الله الحرام، متمنيا للحجيج الوصول الآمن والسالم إلى بيت الله الحرام، وأن يتقبل الله حجهم ويشكر سعيهم ويعيدهم إلى أسرهم في أرض الوطن غانمين المغفرة وقبول العمل من الله تعالى وسالمين من مخاطر السفر. افتتح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب 8 فصول دراسية بمدرستين في محافظة مأرب نفذتها مؤسسة تمدين شباب بتمويل صندوق التعليم لا ينتظر ضمن مشروع دعم الاستجابة الطارئة للنزوح والأزمات الناجمة عن تغير المناخ. ويشمل المشروع 3 فصول دراسية بمدرسة الشهيد الشدادي للبنات بمخيم الجفينة للنازحين بمديرية المدينة، و5 فصول بمدرسة خديجة للبنات بمديرية الوادي مع ملحقاتها والتجهيز والتأثيث. واستمع الدكتور العباب إلى شرح من مديرية التربية بمديريتي المدينة محمد مارش والوادي ناصر طعيزان عن الاحتياج القائم للتوسع في البنية التحتية التعليمية لمواجهة الكثافة الطلابية المتصاعدة، جراء استمرار حركة النزوح إلى المحافظة ودور هذه الفصول في تخفيف الازدحام وتوفير مقاعد دراسية إضافية. وأكد الدكتور العباب حرص وزارة التربية والتعليم على استيعاب آلاف الطلاب والطالبات الذين لا يزالون خارج المدارس والمتسربين من التعليم ودمجهم في العملية التربوية، داعيا المنظمات الدولية والمحلية والجهات المانحة إلى مضاعفة جهودها وتدخلاتها لدعم قطاع التعليم بمعرفة. اختتمت بمحافظة مأرب فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد الذي نفذته شرطة مرور المحافظة خلال الفترة من 4 وحتى 10 مايو الجارية تحت شعار يهدف إلى تعزيز الوعي المروري والحد من الحوادث والخواصر الناجمة عنها. وخلال الفعالية الختامية زار وكيل المحافظة محمد المعوضي ومعه مساعد مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى الأكوى معرض الصور المصاحب لأسبوع المرور العربي، واستمع من مدير شرطة المرور العميد غانم مرح إلى شرح حول ما تضمنه المعرض من إحصائيات ورسومات بيانية عن الأعمال المنفذة والمخالفات والحوادث المرورية والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها، إلى جانب صور توعوية لجهود شرطة المرور في نشر الثقافة المرورية بالمجتمع والمؤسسات التعليمية والتحذير من المخالفات الخطرة كعكس الخط أو وتحويل المركبات من البنزين إلى الغاز بطرق غير آمنة. وفي السياق تسلم مدير شرطة المرور مأرب العميد غانم مرح درع التكريم من صندوق نظافة والتحسين بالمحافظة تقديرا لجهود إدارة المرور ومنتسبيها في تسهيل أعمال النظافة وتشجير وتحسين المظهر الجمالي للمدينة وتسهيل حركة مركبات وآليات الصندوق. وكان مدير شرطة المرور العميد غانم مرح قد ألقى محاضرة توعوية لسيق المركبات والآليات التابعة للصندوق، ركز فيها على أهمية الالتزام بقواعد وأنظمة السير وصيانة المركبات والآليات حفاظا على السلامة العامة، وعبر عن شكره لكافة أصدقاء المرور والجهات المساندة التي أسهمت في إنجاح الفعاليات ونشر التوعية المرورية في مختلف التجمعات السكانية وخطوط السير والمؤسسات التعليمية والخدمية ومساندة رجال المرور في تنظيم حركة السير بالميدان. كرم مكتب النقل بمحافظة مأرب إدارة شرطة المرور وذلك تقديرا للجهود التي يقومون بها في تنظيم حركة السير ونشر الوعي المروري للحد من حوادث السير. وخلال التكريم الذي يأتي في إطار فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد سلم مدير مكتب النقل الدكتور حسن الحجازي درع مكتب النقل لمدير شرطة السير بالمحافظة العميد غانم مرحة وكرم عددا من رجال المرور العاملين في شوارع وجولات المدينة بشهادات التقدير وحوافز تشجيعية. اختفى المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة مأرب باليوم العالمي للتمريض الذي يوافق 12 مايو من كل عام. وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة هنأ عميد المعهد الدكتور محمد مفتاح كافة الممرضين والممرضات بيومهم العالمي الذي يأتي للتذكير بدورهم الإنساني في إنقاذ الحياة والتأكيد على مكانتهم في خدمة المجتمع كملائكة رحمة وركيزة أساسية للقطاع الصحي. وحث العميد مفتاح الكوادر التمريضية على التحلي بقيم الإيثار والإخلاص والعطاء الدائم لبلسمة الجروح وإنقاذ الأرواح، مؤكدا أن التمريض ليس مجرد مهنة بل رسالة إنسانية سامية تجمع بين العلم والرحمة. ولفت إلى دور المعهد العالي في تأهيل الكوادر التمريضية الوسطية ورفض القطاع الصحي بها والتي لعبت وما تزال تلعب دورا حيويا في إنقاذ الحياة خاصة أثناء الحرب والصراع وكانت في مقدمة الصفوف لحماية المجتمع من العدوى والجائحات الصحية والأمراض المنقولة. إذن وصلنا إلى ختام برنامج مأرب في أسبوع، نعود لنذكر بالعناوين. الوكيل مفتاح يترأس لقاء للتعريف بمشروع الاقتصادات المرنة ويودع أفواج الحجاج. نائب وزير التربية يفتتح 8 فصول دراسية بمدرستين في محافظة مأرب. فعاليات وأنشطة حافلة وزيارات رسمية في اليوم الختامي لأسبوع المرور العربي بمأرب. المعهد العالي للعلوم الصحية بمأرب يحتفي باليوم العالمي للتمريض. ختام البرنامج، أشكركم على طيب المتابعة والإسماع، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن الأعداد الأستاذ علي الصلاحي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، دمتم بخير.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الهواء. على الهواء نسمع أصواتكم، على الهواء نشارككم آراءكم، على الهواء نمنحكم مساحة للتعبير عن قضاياكم واحتياجاتكم وآمالكم، على الهواء نشارككم لحظاتكم ونتفاعل معكم. على الهواء برنامج تفاعلي، أنتم من يشكل ملامحه، نحيي به وإياكم مساء الجمعة بروح المشاركة. على الهواء إعداد وتقديم محمد عقيل، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. برنامج على الهواء، صوتكم يصل ورأيكم يسمع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم على الهواء. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، والتي خصصناها للحديث عن المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية، نتحدث عن جانبين مهمين، أولهما المراكز الصيفية الحوثية ومخاطرها، ما أدت إليه من اختلال وأخطاء كبيرة في العقيدة والفكر والسلوك، حولت الشباب والنشأة إلى قنابل موقوتة تفتك بالأسر والمجتمعات، وهي لا شك تهدد البلد. وأيضا كيف يمكن للمناطق الشرعية أن تحيي المراكز الصيفية بالشكل المطلوب، وما الذي ينبغي من جهود لإحيائها وتفعيلها على الوجه الأمثل. في بداية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أرحب بضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ منصور الحوري، رئيس حزب الرشاد اليمني بمحافظة ريمة، والذي له تفاصيل كثيرة متعلقة بالمراكز الصيفية وما أثرت به في المحافظات غير المحررة، وبما أحدثته بالذات في محافظة ريمة وما حولها من المحافظات والتي أثرت بشكل كبير، وكان آخرها ما حدث في هذا العام من أخطاء وصلت إلى فتك شباب من هؤلاء الذين تخرجوا من هذه المراكز الحوثية والمعسكرات المأفونة، وما أثروا به من أخطاء اجتماعية أدت إلى قتل بعضهم لأهله وأسرته. أستاذ منصور، في بداية هذا اللقاء مرحبا بك وأهلا وسهلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أولا شكرا لكم على هذه الاستضافة، والذي يتمثل في التوعية المجتمعية وكذلك في وضع النقاط على الحروف حول هذه المراكز، والذي هي في الحقيقة معسكرات تعبية وتجنيد أولي وكذلك حشد أول للجبهات.
1: نشكرك أيضا لحضورك معنا. مستمعنا الكرام، سيكون لنا أيضا بعض الضيوف عبر الهاتف من الشخصيات التربوية والفكرية والشخصية المؤثرة في المجتمع اليمني، إضافة إلى بعض الإعلاميين سيكونون معنا تباعا، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور علي سيف الرمال، نائب رئيس جامعة إقليم سبأ لشؤون الطلاب، رئيس اللجنة الفرعية للمراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بمحافظة مأرب. للتواصل معنا مستمعنا عبر الهاتف بإمكانكم المشاركة بالاتصال والمداخلات عبر الأرقام 06-304-606. نتمنى أن تكون هذه الحلقة من الجوانب المهمة جدا في التوعية الفكرية. نذهب إلى فاصل ثم نعود.

0: سبع عقلي وامسى. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. المراكز الصيفية الحوثية التي تحولت إلى معسكرات لتصدير الموت وصناعة القنابل الموقوتة التي تفتك بالمجتمع. أرحب بضيفنا الكريم الأستاذ منصور الحوري رئيس حزب الرشاد اليمني بمحافظة ريمة والتي خاضت تجربة أخيرة مع آلام المراكز الصيفية الحوثية وما تسمى بالدورات الثقافية. أستاذ منصور مرحبا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا بكم
0: أخي الكريم. قبل أن نبدأ الحديث عن تجربة محافظة ريمة وذلك الضجيج الكبير الذي حدث عقب تأثر المنظومة الأخلاقية والاجتماعية في المحافظة بسبب المراكز الصيفية الحوثية وكيف واجه المجتمع هذه المخاطر، حبذا لو حدثنا عموما عن أهم المخاطر المرصودة للمراكز الصيفية الحوثية والمعسكرات، معسكرات التأهيل الفكري الخطر لهذه الجماعة الإرهابية.
1: أولاً هذه ليست مراكز صيفية بالتوصيف الواقعي، بل هي معسكرات تعبئة فكرية وعسكرية مغلقة، وبعضها تدار بإشراف وخبراء من الحرس الثوري الإيراني كما أكدت التقارير الدولية والمحلية، مما يجعلها بنية تحتية للإرهاب. وهي معسكرات تدريب وتعبئة، وهذا يشكل خطر حتى على مستقبل البلد. هذه المعسكرات وهذه التعبئة الفكرية الطائفية المنحرفة هي في الأساس تمثل انحراف فكري وكذلك أخلاقي وتعبوي، وهي حشد، وهي معسكرات حشد أولية. فهذه تجعلنا أمام مسؤولية وطنية وكذلك دينية وأخلاقية، فهي في الحقيقة لا يتعلم في المراكز الصيفية علوم شرعية أو حتى فكرية تفيدهم كذلك في مستقبلهم، إنما هي الآن تزرع للمستقبل، وهي مراكز غسيل فكري وعقلي، و يتم تعبئتهم بأفكار طائفية دخيلة على البلد، وهذا مما يهدد الوضع العام للبلد. تشير التقارير أنه في عام 2000، ما بين 2014، تشير التقارير الحقوقية إلى أن عشرات الآلاف من الأطفال قد مروا عبر هذه المراكز خلال السنوات الأخيرة، مما يضعهم في دائرة الخطر المباشر والتحول إلى وقود للحرب. في العام 2024 تشير بعض التقارير لبعض المنظمات أن جماعة الحوثي المسلحة جندت أكثر من 70,000 مقاتل من المحافظات الشمالية، منها عمران وذمار وصنعاء وحجة وصعدة والحديدة وريمة، وأن عدداً كبيراً من المجندين تتراوح أعمارهم ما بين 13 العام إلى 18، ما بين 13 سنة إلى 18 عاماً.
0: أستاذ منصور، في هذه النقطة بالذات لماذا يحرص الحوثيون على اختيار هذه الفئة العمرية بالذات؟
1: لأنها مرحلة الغسيل الأولي للفكر للعقل لتشكيل الشخصية كذلك، فهم اختاروا هذه المرحلة العمرية لغسل أفكارهم وتشكيل شخصياتهم. وفي سياق متصل بحسب المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان ومنظمة سام للحقوق والحريات، في أحد التقارير تقول جند الحوثيون أكثر من 10,333,000 طفل ما بين 2014 إلى 2021، وتخيل هذه القفزة النوعية في عام 2024 جندت أكثر من 70,000 مقاتل. هذا يجعلنا أمام مسؤولية أخلاقية، مسؤولية وطنية، مسؤولية دينية، مسؤولية حقوقية أمام الطفولة وحماية الطفولة.
0: هذه الآلاف المؤلفة طبعا وفق الإحصائيات الدقيقة والتي تأتي عبر الجهات والمنظمات، بالنسبة للميليشيا الحوثية تنشر أن هناك مئات الآلاف تدخل المراكز باعتبار أنها دخلت بقناعة وراغبة في هذا الفكر ومحبة لهذا السلوك، والذي أطلقوا له شعارا علم وجهاد كما قالوا، ويختتمونه بالكثير من الأنشطة والفعاليات المدرسية بالذات. أستاذ الكريم، المراكز الصيفية في المحافظات غير المحررة أو المعسكرات الصيفية ومعسكرات تجنيد الأطفال كما ذكرتم، كان ثمرتها هو تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال والزج بهم في محارق الموت وفي جبهات القتال لقتال إخوانهم في اليمن، أيضا إيهاما لهم أنهم يقاتلون أمريكا وإسرائيل ويدافعون عن الأمة العربية وعن القدس والمقدسات. ما مدى تأثر النشء والشباب في تلك المناطق بهذه الأفكار المتعفنة؟
1: أولا أغلبهم كذلك المشرفين هذه المديريات أو المحافظات ومسؤولين التعبئة والحشد استخدموا عدة وسائل، منها أساليب الترغيب والترهيب من خلال الضغط على المشائخ والوجهات الاجتماعية ومقايضة بعض أولياء الأمور بالسلال الغذائية، وكذلك المساعدات الإنسانية ومساعدة الضمان الاجتماعي بحضور الأطفال إلى هذه المراكز حتى يتم منحهم من هذه المساعدات، فتم مقايضتهم بذلك، وكذلك أساليب الترهيب والترغيب. وصلتنا بعد بعض الرسائل من خلال التواصل أنه هناك نزل تعميم لمدراء مكاتب التربية بالمديريات أنه يتم إلزام مدراء المدارس برفع قائمة بكل المدرسين المتواجدين في المدارس، من هذه الرفع أنه يتم رفع إحصائيات بكل مدرس كم دفع بأبنائه في هذه المراكز، وهل دفع بأبنائه في هذه المراكز، وكان التعميم مستعجل أنه يتم الرفع بإحصائية بكل مدرسة بأولاد المدرسين الذين لم يحضروا إلى هذه المراكز الصيفية، وهذا أحدى وسائل الترعيب والترهيب. كذلك من خلال مسؤولين الحشد والتعبئة إلزام مشائخ المديريات والمناطق أنه كل شيخ عليه عدد محدد بالدفع بهؤلاء إلى المراكز الصيفية، كذلك إلزام بعض الوجهات الاجتماعية وعقال المربعات أنه على كل واحد منهم أن يدفع بمجموعة من هؤلاء.
0: أستاذ منصور، نستأذنك لنذهب إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور علي سيف الرمام رئيس جامعة إقليم سبا، رئيس اللجنة الفرعية للمراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بمحافظة مأرب. دكتور علي، مرحبا بك.
2: حياكم الله.
0: أسعد الله مساءك بكل خير. دكتور، حفظكم الله، كأحد القيادات الأكاديمية في محافظة مأرب والذين لكم دور كبير وفاعل في إحياء المراكز الصيفية، في البداية ما مدى مخاطر المراكز الصيفية الحوثية على النشء والشباب؟
2: أولا أسعد الله مساءكم بالخير، ويعني بداية أود أن أشير إلى أهمية مثل هذه المخيمات والمراكز الصيفية، لكن للأسف الشديد اليوم أن ميليشيات الحوثي جعلت من هذه المخيمات والمراكز الصيفية يعني دفعات إلى الجبهات وإلى الموت، ما أصبحت المخيمات والمراكز الصيفية يعني فيها مجال للتوعية والتربية والحفاظ على أبنائنا وبناتنا، بل أصبحت هذه المخيمات تنطلق من جانب تطبيق الجانب يعني ضد الكراهية للغير وجعلهم جماعات والزج بهم إلى الموت، فأصبحت المخيمات والمراكز الصيفية الحوثية من تتحول أن يذهب البيت الشاب من بيته للمسكن في هذه المخيمات والمراكز ولا يعرف الأهل إلا بمجيئه صندوقا أو يجوه في صورة في هذا الصندوق محمول على الأكتاف.
0: الأخطر من ذلك دكتور أيضا أن يعود بأفكار منحرفة، ينظر أن أهله في ضلال ولا يطيعون السيد كما يسمى ويعود كما حدث في المحلات يقتل أهله.
2: صحيح، كثير من الشباب رجعوا بأفكار يعني لا يطيع الآخرين، ونتذكر لأبيه وأمه وإلى مجتمعه ويعتدي بالصاب إلى جانبه، وأن كل خطأ وأن كل كافر وأن يعني قريبا من الجماعات المتطرفة، جماعة التكفير والهجرة والجماعة المتطرفة التي تنحى هذا المنحل. لكن للأسف الشديد اليوم يعني العودين دعموا وحشدوا والمشايخ القبائل يزجوا بأبنائهم والجميع يعني اشتركوا في هذه المجزرة التربوية التي زجوا بأبنائهم إلى هذه المحاضر التي تخرج منهم قنابل الموجودة لمجتمعهم ولقبائلهم وللناس جميعا.
0: طيب أستاذ الكريم، المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بمأرب وأنتم كرئيس لهذه اللجنة بالمحافظة، ما هو دورها وما هي حبنا لو أطلعتنا على بعض الإحصائيات المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية خلال الفترة الماضية، كيف كان لها الدور الكبير في تنشئة الشباب ورعايتهم وتنمية مواهبهم، غرس وتعزيز الوعي وتعزيز الهوية الوطنية؟
2: لا شك أن هذه المخيمات سنصلك لها أهمية كبيرة، احتضان لأبنائنا وبناتنا في هذا الوقت الفرح وقت العطلة الصيفية، احتضانهم وتوعيتهم وغرس عقيدة العقيدة الإسلامية الصحيحة السوية، أيضا كذلك يعني تنشئة صالحة وربطهم بولائهم وطنهم وغرس الهوية الوطنية وتوعيتهم من الأفكار الهدامة والمنحرفة التي يعني وكذلك أيضا الأفكار المنحرفة وأيضا الجماعات المنحرفة. وفي المراكز المخيمات الصيفية تحافظ على أبنائنا وبناتنا مدة العطلة الصيفية وتوعيهم وتزودهم بالمعارف وتعطيهم كثير من المهارات وكثير من الأنشطة من أجل اكتشاف مواهبهم وقدراتهم من أجل أن يأخذ يستفيد الطالب بهذه المهارات وفي حياته العملية. يعني وأنا أوجه شكر كبير من هذا المنبر ومن هذه الإذاعة التي صوت كل المأربيين، التي شكرا لقيادة محافظة على رأسهم نائب مجلس القيادة الرئاسي محافظ قيادة مأرب سلطان العرادة الذي يولي مثل هذه الأنشطة أنشطة شبابية الاهتمام والرعاية ويعني حرص عليهم والدعم والرعاية من أول ما أنشئت هذه المراكز. صحيح لها فترة طويلة لكن يعني في الفترة الأخيرة في الأيام الأخيرة في العام الماضي كان عدد الطلاب الذي يعني تجاوز 35,000 طالب وطالبة اللي تحضروا بهذه المخيمات المراكز الصيفية. وأيضا هناك مخيم بعد هذه المراكز تأتي مسألة المخيمات والتعقد فيها أيضا عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات. هذه المخيمات أنا يعني أدعو كل الآباء وكل الأمهات وأدعو المشايخ وأدعو أصحاب رأس المال أن يقفوا إلى جانب هذا المشروع المهم الذي يحتضن أبناء وبناتنا. البديل إن لم تكن هذه المخيمات المراكز الصيفية، البديل ستوجه أبناءنا وبناتنا إلى الشر وإلى إلى يعني رفقاء السوء الذي سيجر بأبنائنا ويأخذ بأبنائنا إلى ما نرضاه لأنفسنا ولا لأبنائنا، أو تدخل الأفكار الهدامة المحرفة على عقولهم وعلى عقول شبابنا. لا، هذه المخيمات مهم جدا والدفع لها مطلوب، ونحرص كلنا لكل يد واحدة في هذه المحافظة على الدفع يعني كل من مكانها، الإعلام، الأوقاف، الإرشاد، المدارس، تربية التعليم، الشباب الرياضة، الكل أن يدفعوا بأبنائنا وبناتنا إلى مثل هذه المحاضن التي تحفظهم يعني طوال هذه المرحلة الصيفية. وحصلنا نماذج مشرفة ومشرقة في الأعوام الماضية، رأينا المبدعين ورأينا المميزين ورأينا أصحاب الأفكار ورأينا أصحاب الأفكار النيرة ورأينا أصحاب المواهب التي رأيناها بمعيننا. فأنا يعني أدعو في هذه القناة أن الدفع يعني تعمل في هذه الحلقات من أجل الدفع أبنائنا وبناتنا إلى هذه المخيمات الصيفية. نحن الآن إن شاء الله سيأتي عندنا عيد الأضحى وبعد الأضحى مباشرة ستكون معنا تبدأ المراكز الصيفية، وبعدها ستكون أيضا المخيمات، بعد هذه المراكز المخيمات الصيفية أتمنى أن الكل يشحف الهمم وأن يدفع وأن يبذل قصارى جهده من أجل إنجاح هذه المخيمات الصيفية. نحن اليوم ما نعلمهم الموت، نحن نعلمهم كيف يستفيد في مجتمعه، في دينه، في أخلاقه، في تعامله مع جيرانه، مع أهله، مع الناس. نحن نوعيهم، نحن نبذر بذرات خير في قلوب هؤلاء الشباب، ولسنا مشاريع موت كما يروج للحوثي أو كما الحوثي يفعل. فأتمنى أن الجميع يدفع بهذه العجلة والدفع بأبنائنا وبناتنا إلى محاضن تربوي مثل هذه المخيمات والمراكز الصيفية التي إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأها بعد عيد الأضحى مباشرة.
0: دكتور علي، قبل أن نختم هذه المداخلة معك حفظك الله، هذا العام نحن الآن في ختام العام الدراسي 2025-2026 وانتهت الفترة العملية التعليمية، انتهت الاختبارات الآن على وشك الاكتمال، ثم إجازة العيد وبعدها تبدأ فترة المراكز الصيفية. ما الذي تنوون إقامته في محافظة مأرب في هذا العام؟
2: نحن الحمد لله اجتمعت اللجنة هناك، لجنة شكلت من قبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب حفظه الله تعالى، شكلت لجنة يعني من جميع القطاعات داخل هذه المحافظة، واجتمعت الاجتماع الأول بوقت مبكر من أجل إعداد وترتيب، تم إعداد المناهج، تم إعداد يعني المتطلبات لهذه المرحلة. نحن على وشك الانتهاء إن شاء الله تبارك وتعالى، و يعني وتم سيتم اعلان البدء ان شاء الله بعد العيد مباشره. عندنا اللجنه يعني تنبهت وجاءت اجتمعت من وقت مبكر بالاعداد والترتيب ومناقشه الفتره الماضيه وسلبيات الفتره الماضيه وايجابياتها، وايضا بعد ان خططت له لهذا العام، والحمد لله تم رصد الموازنه، تم اعداد المنهج من خبراء معدين لهذا المنهج من كل الفئات وكل الأطياف اللي موجودة، تنوع هذا المنهج بأفكار ويعني أنشطة مهمة جدا، وأيضا جانب علمي وجانب توعوي وجانب فكري، وتم إعدادها والحمد لله يعني قبل أسبوع انتهينا من يعني بطباعة هذا المنهج، ونحن إن شاء الله تعالى في مخططنا أن يكون بعد العيد مباشرة استقام دورة لرؤساء هذه المراكز وهذا من أجل تعريف بالمنهج الذي سيدرس لأبنائنا وإيصال حتى يصل إيصال المنهج لكل المتحقين بهذه المخيمة المراكز الصيفية، وحتى نستفيد ونخرج فائدة مهمة جدا تنفع أبنائنا وبناتنا المتحقين بهذه المراكز. اللجنة يعني باشرت أعمالها، وإن شاء الله تعالى يعني الخطة التي رسمتها اللجنة سيكون بداية يعني الآن سيكون بعد الملاحظة أيضا في اختبارات الثانوية، اختبارات الثانوية ستبدأ منذ بداية الثانوية.
0: كالعادة دكتور، كالعادة الاختبارات المرحلة الثانوية لا تتعارض مع إقامة المراكز كما
2: تعرف فعلا لا تتعارض، ونحن سنبدأ
0: فهناك أيضا مراكز أو مدارس تقام فيها المراكز ومدارس تقام فيها المراكز الامتحانية كما تم التنسيق.
2: سنبدأ قبل يعني لا تعارض بين الثانوية، اختبار الثانوية هو المراكز الصيفية، وبعد حتى هؤلاء الطلاب الذين التحقوا بالثانوية يختبرون، لديهم برنامج بعد هذه المخيمات وبعد المراكز هو المخيمات الصيفية عدت لهذه الذين التحقوا بالاختبارات الذين يختبرون الثانوية. فيعني سيكون من نصيبهم إن شاء الله تعالى المخيمات الصيفية التي ستقام بعد المراكز الصيفية.
0: جميل جدا. أستاذ دكتور علي سيف الرمال، نائب رئيس جامعة إقليم سبا لشؤون الطلاب ورئيس اللجنة الفرعية للمراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بمحافظة مأرب، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، فاصل ثم نعود لضيفنا الكريم ولضيوفنا أيضا عبر الهاتف، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من برنامجكم على الهواء، والتي خصصنا هذه الحلقة للحديث عن المراكز الصيفية الحوثية ومخاطرها على النشء والشباب والمجتمع، والتي تعصف اليوم بالبلد بأسره. بإمكانكم التواصل معنا لمداخلاتكم في هذا الموضوع وموضوع إحياء المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بالمحافظات المحررة عبر الاتصال على أرقام 06-304-606 أو 775-113-333. أنتظر تواصلكم مستمعين الكرام، وأعود لضيف الكريم هنا في الاستوديو الأستاذ منصور الحوري رئيس حزب الرشاد اليمني بمحافظة ريمة. فأهلا وسهلا بأستاذ، حفظكم الله، أهلا وسهلا بكم مجددا.
1: حياكم الله.
0: أقمتم ندوة قريبة هنا في محافظة مأرب، تحدثتم فيها كثيرا عن الإحصائيات الدقيقة لما تشير إليه الإحصائيات اليوم عن المخاطر الكبيرة للمراكز الصيفية والمعسكرات، معسكرات التجنيد داخل المحافظات غير المحررة. كيف حولت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدارس والمساجد والجامعات والمخيمات إلى أوكار لتفخيخ العقول؟
1: طبعا هذه الندوات محورت حول 4 محاور. المحور الأول وهو الواجب الشرعي، على الواجب الشرعي نحو هؤلاء من الأسرة والمجتمع وأولياء الأمور. أولا الحفاظ على أبنائهم، والواجب الشرعي حول هذا أخذ هذا محور بالتفصيل. كذلك المحور الثاني وهو الرصد والتحليل المجتمعي، الرصد والتحليل في مواجهة مخاطر المراكز هذه الصيفية. من خلال الإحصائيات والأرقام اكتشفنا أنه أتخيل كانت أعداد المراكز الصيفية الحوثية نحو 50 مركزا في 2017، اليوم يصل العدد إلى 357 مركزا في عام 25، في هذا العام، في عام 25. في عام 2026 المخطط له 400 مركز في المحافظة. أتخيل بدأت المراكز المغلقة بمركز واحد في عام 2016 في مبنى المعهد المهني بالمحافظة. اليوم عدد المراكز المغلقة 13 مركز، 13 مركز مغلق في كل مديريات المحافظة، يعني مركزين في كل مديرية ومركز جامع على مستوى المحافظة. هذه القفزة النوعية للمراكز الصيفية الحوثية، إنما هي معسكرات حشد وتدريب زرع ألغام بشرية لمستقبل الوطن والبلد. المحور الثالث من هذه المحاور وهي دور القوات السياسية والجهات الرسمية، دور الجهات القوى السياسية والجهات الرسمية من هذه المراكز. وخرجت بتوصية أنه توحيد الموقف تجاه هذه القضية واعتبارها قضية وطنية لحماية الطفولة. ثانيا تفعيل دور الأسرة والمجتمع والوجهاء والشخصيات الاجتماعية في حماية الأطفال، ورفض أي محاولات لاستغلالهم فكريا أو عسكريا. كذلك الاستمرار في حملات التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيره، هذا على جانب القوى الوطنية.

0: أما على الجهات الرسمية فهو دعوة الحكومة اليمنية لاتخاذ خطوات جادة لإيقاف قناة يمان الذي هي قناة مخصص لاستهداف الطفولة فكريا والاستهداف النشأ. كذلك دعوة الحكومة لاتخاذ منصات تعليمية وطنية ولو كان ذلك عن بعد للتوعية. كذلك الدعم وإنشاء مراكز صيفية وطنية بديلة مثل ما تحدث الدكتور علي سيف الرمان، يجب دعم هؤلاء المراكز الصيفية هنا في هذه المحافظة المباركة، كذلك من التجار والميسورين. والشكر كذلك لنائب رئيس مجلس القيادة اللواء سلطان بن علي العرادة على دعمه لهذه المراكز، وكذلك إنشاء منصات عن بعد تقدم هذه البرامج التعليمية المفيدة لهذه المناطق المحرومة من ذلك. كذلك دعا وزارة الإعلام ووزارة الأوقاف والإرشاد إلى اتخاذ استراتيجية منظمة هادفة للتوعية بخطورة هذه المراكز.
1: أستاذ منصور، الحديث ذو شجون، سنذهب إلى مداخلة للأستاذة فاطمة الحرازي مديرة إدارة المرأة بمؤسسة وطن التنموية. أستاذة فاطمة مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: أسعد الله مساءك بكل خير أستاذتنا الكريمة والأخصائية الاجتماعية المشهورة، حفظك الله. حبذا بداية لو حدثتنا عن مخاطر المراكز الصيفية والمعسكرات، معسكرات التجنيد الحوثية على النشء والشباب من جانب نفسي، كيف تؤثر على نفسيات الأطفال وتحولهم من أطفال يحبون اللعب والمرح والتعليم إلى أطفال يتعلقون بالسلاح ويحبون الموت ويقاتلون إخوانهم المسلمين في كل مكان؟
2: فعلا المراكز الحوثية طبعا تعتبر مراكز شديدة الخطورة على النشء والشباب وخاصة الأطفال الصغار. الأطفال في هذا السن يحبون اللعب، يحبون المرح، يحبون أن يكونوا بالقرب من أهاليهم، لكن أيضا يحبوا أن يلتحقوا بالنوادي، بالألعاب، باللقاء مع أصدقائهم. لكن الحوثي غير أيديولوجيتهم الفكرية وصنع منهم آلات حربية موقوتة وقنابل موقوتة فكرية، دمرت فيهم الهوية وضيعت فيهم الشغف الطفولي والاهتمام بالطفل والاهتمام طبعا بالألعاب كطفل. فلذلك طبعا حرصت على التجهيل المتعمد وصنعت منهم فكر متحجر لديه جمود فكري. أيضا الانحلال الأخلاقي، كذلك الطفل عندما يؤخذ من والديه وهو في سن صغيرة محتاج للاهتمام، محتاج للرعاية، محتاج للعطف، محتاج للاهتمام، يصبح إنسان كأي آلة، جامد نفسيا، بعيد عن العواطف والمشاعر التي تنمو معه تدريجيا برفقة الأسرة والأهل والأصحاب وأيضا بوجودهم داخل المجتمع كأفراد الطبيعيين، أفراد عاديين. أيضا رفقتهم للسلاح جعل منهم ناس عدوانيين لا يفكرون لما يقتلون أو لما يؤخذون إلى هذه الأماكن، فحقيقة تدمر نفسياتهم بشكل كبير جدا. وهذا ما نلاحظه عند الأطفال الذين تم أسرهم في الجبهات، الأطفال الحوثي، الأطفال اللي جندهم الحوثي وتم أسرهم وأخذهم إلى مركز الملك سلمان. وجدنا أطفال انتهت ملامح الطفولة فيهم تماما إلى الأبد، رغم أنهم لم يتجاوزوا عمر 12 والثالثة عشر. أطفال فاقدي الهوية، فاقدي النفس المعنوية، أطفال فاقدي حتى الشغف للحياة، فقط ما يهمهم هو استخدام المواد المنبهة أو هذه المواد اللي يعطوهم حتى يستمروا في عطائهم وكذا. أيضا لا يوجد لديهم فكر، لا يوجد لديهم أحاسيس، لا يوجد لديهم مشاعر، جردوهم من كل معنى الطفولة وكل معنى الإنسانية.

0: وكذا. أيضا لا يوجد لديهم فكر، لا يوجد لديهم أحاسيس، لا يوجد لديهم مشاعر، جردوهم من كل معنى الطفولة وكل معنى الإنسانية. وطن التنموية التي تسعى إلى غرس الهوية وتعميق الهوية الفكرية والهوية الوطنية والهوية الإيمانية، إلى ترسيخ الهوية وغرس القيم والاهتمام بالمراكز الصيفية وتشجيع المواهب لدى الطلاب، لأنه حقيقة المركز الصيفي يختلف تمام الاختلاف عن المدارس، ذلك أن الطالب يعتبر أن المدرسة لديها نمط خاص، يحاول بعض الطلاب كسر الجمود في المراكز الصيفية في المدارس ويتحولوا إلى المراكز الصيفية لما يجدوا فيها من المتعة واللعب، وكذلك تهتم بالأنشطة وتغيير الأساليب التدريسية من جانب اللي هو جانب التدريس المعروف إلى جانب إلى المتعة واللعب وتغيير النمط وكسر الجمود الذي موجود لدينا في المدارس. لكن نركز على جوانب مهمة جدا، وهي تدريب الكادر الذي يقوم بعملية التدريس وكذلك الإدارة والاهتمام والإشراف في المراكز الصيفية. فليس كل من هو متفرغ يصلح أن يكون مدرسا في هذه المراكز، لابد أن يكون هناك تدريب نوعي وتدريب قوي للعاملين في المراكز الصيفية كإدارات ومشرفين وكذلك مدرسين. نرجو من السلطة المحلية الاهتمام بهذا الجانب بشكل عام، وكذلك مكتب التربية ومن لهم صلة في هذا الأمر، وكذلك المنظمات والمؤسسات التي تسعى في هذا الجانب، من ضمنها مؤسسة وطن التنموية، وقد كان لها السبق في الأعوام الماضية في تدريب مجموعة من المدراء والمشرفين على المراكز الصيفية، كذلك تنويع الأنشطة من مهم جدا، تنويع الأنشطة داخل هذه المراكز، تحويل اللعب أو تحويل غرس القيم عن طريق اللعب، غرس المعلومة والفائدة عن طريق اللعب، حتى يستفيد الطالب والملتحق والمستفيد من هذه المراكز الصيفية حتى وإن كانت أعمارهم كثيرة. فالتشويق والمتعة تزرع المعرفة بشكل أوسع وبشكل جذري. أيضا الاهتمام بهذا الجانب أصبح مهم جدا، خاصة أننا الآن نعاني من مناطق سيطرة الحوثي، يعني هناك تجهيل متعمد، ونحن هنا نسعى إلى أن يكون هناك الاهتمام بشكل كبير بالطالب الذي في مناطق سيطرة الشرعية، لأن هذا الطالب يوما ما سيواجه الحرب الفكرية التي يعيشها الطالب الذي في مناطق سيطرة الحوثي، فلا بد أن يكون هناك لديه معرفة وعلم وأيضا فهم واسع للقضية التي من أجلها يحارب والتي من أجلها سلبت هذه البلد. إذن فالحرب الذي نحن نعيشها الآن هي حرب فكرية وحرب عقدية قبل أن تكون حرب على مصالح أو سلاح.
1: أستاذة فاطمة الحرازي، مديرة إدارة المرأة بمؤسسة وطن التنموية، شكرا جزيلا لك لإطلالتك معنا في هذه المداخلة.
0: شكرا جزيلا.
1: إذن مستمعينا الكرام، كما رأيتم أيضا رأي الجانب النفسي والطب النفسي أيضا الأخصائيين الاجتماعيين يرون أنه من المخاطر الكبيرة جدا ترك الأطفال والنشأ والشباب في يد الميليشيا الحوثي في تلك المحافظات ليعبثوا بأفكارهم، ونجد كثيرا من الناس أيضا يرفعون البلاغات أن هناك إجبار في تلك المحافظات على دخول هذه المراكز والمخيمات تحت مسمى الدورات الثقافية وتحت شعارهم المكذوب علم وجهاد، ومع أنه في الواقع لا علم ولا جهاد، فأي علم مع فئة تغرس الضلالات والانحرافات الفكرية والعقائدية، وأي جهاد وأنت تزج بهم لمحارق الموت للقتال في مأرب وتعز وغيرها ليقتلوا إخوتهم المؤمنين في محافظات هذه المحافظات المحررة الذين يحملون هم الوطن والوطنيين، وتقول لهم إيهاما أنهم

يقاتلون أمريكا وإسرائيل ويدافعون عن قضية الأمة ويحمون القدس. مستمعينا الكرام، إذا لازلنا معكم في هذه الحلقة المخصصة للحديث عن المراكز الصيفية الحوثية ومخاطرها والبديل الشرعي في المحافظة المحررة. ابقوا معنا، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في هذه الحلقة من برنامجكم على الهواء، والتي خصصناها للحديث عن المراكز الصيفية الحوثية ومخاطرها على الفرد والمجتمع، مخاطرها أيضا على البلد، وكذلك البديل في المحافظات الشرعية لإحياء المراكز المحافظات المحررة لإحياء المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بالشكل المطلوب، والدور الكبير في التوعية والتنمية والتنوير وتعزيز الهوية الوطنية. مستمعينا الكرام، نستقبل أيضا نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ منصور الحوري. أستاذ منصور، في محورنا الأخير في هذه الحلقة بالنسبة لكم دور الأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية، منظمة المجتمع المدني دورها في تفعيل المراكز والمشاركة في التحشيد للمراكز الصيفية والمخيمات الشبابية في المحافظات المحررة.
1: واجب على القوى السياسية وكذلك منظمات المجتمع المدني وكذلك على الأسرة أولا بالدفع بأبنائهم إلى هذه المحاضن التربوية للتحصين الفكري والأخلاقي والتربوي. يجب كذلك على ولاة الأمور الدفع بأبنائهم على المجتمع، كذلك على التجار والمسيرين لدعم هذه المراكز الصيفية. كذلك يجب على الجميع التعاون مع هذه المراكز وهذه المحاضن الذي تواجه هذه الأفكار المنحرفة، تواجه هذا الفكر الطائفي الدخيل على البلد الذي يهدد المجتمع، يهدد مستقبل الطفولة. وكذلك يجب على الجميع التعاون مع هذه المراكز وهذه المحاضن التربوية، ولأن هذه الميليشيات في المناطق التي تحت سيطرتهم تحاول طمس الهوية الوطنية، كذلك تطمس القيم والأخلاق. بالإضافة إلى أنه يجب على المنظمات المجتمع المدني كذلك والمنظمات الحقوقية توثيق مثل هذه المراكز ومسؤولين هذه المراكز ومسؤولين التعبئة والحشد لمحاسبتهم، لمساءلتهم، للدعوة المجتمع الدولي، كذلك للضغط على ميليشيات الحوثي لوقف تجنيد الأطفال، كذلك توفير الدعم اللازم من الحكومة اليمنية من الوزارة المختصة لإنشاء محاضن بديلة تعليمية وتأهيلية للطفولة. كذلك منظمة المجتمع المدني يجب عليها تكثيف الجهود المشتركة للحد من انتهاك الطفولة، وكذلك إيجاد بدائل عبر المراكز الصيفية وتوحيد الرؤى لتقييم الدعم النفسي والقانوني للأطفال

0: الوعي وكذلك ترسيخه وتعزيز الهوية الوطنية والدينية.
1: فعلا، وهذا مما يتطلب على القوى الوطنية والقوى السياسية الدفع بأفرادهم بأبنائهم حول هذه المراكز والالتفاف حولها، لأنها واحدا من الحصون الذي فكرية وتربوية ودفع بهؤلاء حول الحفاظ على هوية البلد، الحفاظ على قيم الطفولة، قيم الأولاد، قيم الأبناء من الأزو الحوثي والفكري والعقدي وغيره.
0: بارك الله فيك أستاذ منصور، ونشكرك لإطلالتك معنا. نذهب مستمعينا الكرام إلى مداخلة للأستاذ داود علوة، مستشار وزارة الشباب والرياضة. أستاذ داود، مرحبا بك وأسعد الله مساءك.
2: مرحبا بكم أستاذ أحمد وبالمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم
0: في بث مباشر عبر إذاعة مأرب. أستاذ داود علوة، مستشار وزير الشباب والرياضة، حبذا لو حدثتنا بداية عن مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وأهمية إحياء مراكز حقيقية هنا في المحافظات الشرعية كما تعودنا في غرس القيم وتعزيز الوعي ونشر الثقافة وإحياء الفنون وكذلك أيضا تعزيز الهوية الوطنية.
2: الحقيقة أن إقامة المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية الحوثية تعتبر واحدة من أهم الصعوبات التي ستواجه الحكومة الوطنية والقوى الحية حال عودتنا إن شاء الله فاتحين لبلادنا ومحافظاتنا وعاصمتنا المختطفة أو المحتلة. نحن اليوم نتحدث عن ما يقرب من 3 أجيال ونصف الجيل تشكلت، كل هذه الأجيال تشكلت بمنهج جديد، بفكر جديد، مليء بالتطرف والإرهاب، مليء بالعنف، مليء بالأحقاد الكبيرة ولا متناهية. كان للمراكز الصيفية الأثر الكبير والبالغ. نحن نعرف أن المراكز الصيفية في الغالب هي اللحظات التي يتنزه فيها الطالب أو الطفل الذي يعني بعمر النشأ يتنزه فيها، ثم يمتلئ عقله مجموعة من المعلومات والمدخلات الجديدة التي في الغالب تخلد، وخلود هذه المعلومات والبيانات الجديدة التي تسقط أو تدخل إلى هذا العقل تبقى خالدة فترة طويلة ويصعب انتزاعها أو مسحها من ذاكرة هذه الأجيال. إذن هذه الكارثة إن صح التعبير أن نسميها لابد لها أن تواجه بكتلة كبيرة جدا من الوعي، ليس فقط على يعني خلينا نقول الشخصيات الكبيرة أو القيادات أو حتى نقول المكونات المرتبطة بالحكومة الوطنية، لكن نحن نتحدث عن أنه لابد لهذه الأجيال أن تتشكل أجيال جديدة مليئة بالوعي، مليئة بالأفكار الإيجابية، مليئة بالحب للبلد، مليئة بالتفاؤل، مليئة بالإيمان بأن هذا الوطن وطن الناس جميعا، وطن أبناء اليمن كلهم، وطن يسوده الرخاء والاستقرار والأمن والإطمئنان لكل أبناء البلد. لأننا لا نستطيع أن نواجه هذه الأجيال إلا بأجيال أكثر وعيا وأكثر حضورا، ولذلك يتوجب علينا في حكومة يعني على الحكومة الوطنية على وجه الخصوص ومن دونها سواء كانت مكونات أو مؤسسات أو حتى هيئات تعمل على تنشئة هذه الأجيال في محافظات محررة، التنشئة السليمة المبنية على المنهج الوسطي المعتدل المبنية أيضا على الحضور الوازن الذي يصنع منها أجيالا قوية تستطيع في حال عودتنا إن شاء الله القريبة إلى المحافظات المحتلة تستطيع أن توجد توازن حقيقي واستيعاب هذه الأجيال التي تشكلت بالعنف والإرهاب بفعل هذه الميليشيا الظالمة.
0: جميل جدا أستاذ داود. في الختام، دوركم كوزارة شباب إضافة إلى الوزارات الأخرى ذات العلاقة والتي ضمن عضوية اللجنة العليا للمراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بالجمهورية.
2: في الغالب وزارة الشباب والرياضة تطلع بمسؤولية كبيرة تجاه هذا الأمر، وهي كما أسلفت أخي الكريم أستاذ أحمد أنها عضو اللجنة المركزية التي تعمل على إنجاز وتهيئة وتنفيذ وإدارة هذه المخيمات الصيفية. نحن اليوم في وزارة الشباب والرياضة ويعني توجيهات معالي وزير الشباب والرياضة بهذا الخصوص توجيهات صريحة غير قابلة للتقصير أو التأويل. معالي وزير الشباب والرياضة يبذل جهود كبيرة جدا ويعرف ماهية وجود

0: مثل هذه المراكز الصيفية، ولذلك يوجه كل المكاتب، يوجه كل الجهات ذات العلاقة في الوزارة على أن يكون الحضور من أجل المراكز الصيفية هو الحضور الأبرز والحضور الأكمل حتى نستطيع الاستفادة استفادة حقيقية من هذه المراكز. وأتوقع إن شاء الله أنه خلال المراكز أو المراكز الصيفية التي ستقام خلال هذا العام سيكون هناك أيضا يعني حضور أكثر جدوى وأكثر إيجابية من المراكز الصيفية للأعوام الماضية. نحن نتمنى أن تطلع كل الجهات والهيئات المسؤولة عن هذه المراكز مسؤولية الأخلاقية تجاه أجيالنا، ونتمنى أيضا أن تكون المدخلات الجديدة لهذا العام مدخلات وازنة، مدخلات عندها قدر كبير جدا من التحليل قبل أن تنزل إلى أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات، لنحظى إن شاء الله بمعلومات جديدة تمتلئ في عقول وأرواح أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، ولنستفيد منهم إن شاء الله في مواجهة الأفكار الظلامية التي تقوم بها ميليشيا الإرهاب الحوثية خلال الأيام القادمة، لا سيما أننا نتفائل أن موعد التحرير إن شاء الله قاب قوسين أو أدنى، ولن يبنى البلد إلا بهؤلاء الشباب وهذه الشابة.
1: أستاذ داود علوة مستشار وزير الشباب والرياضة، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، نذهب الآن أيضا إلى مداخلة للأستاذة نجلاء سالم مديرة إدارة الأنشطة الفنية والمسرح بوزارة الشباب بوزارة التربية والتعليم عدن ومنسقة تحدي القراءة العربي بالوزارة. أستاذة نجلاء مساء الخير. مرحبا. أستاذ نجلاء مرحبا بك.

كما ذكر الأستاذ داود علوة، فهناك يعني طموح كبير لأن تكون المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية في المحافظات المحررة ذات صدى كبير في هذا العام أكثر من الأعوام السابقة، ولما للوزارات المتعددة كعضوية في اللجنة العليا للمراكز الصيفية والمخيمات الشبابية في الوزارة، سواء وزارة الأوقاف والإرشاد، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم وغيرها من الوزارات ذات العلاقة، والتي تفتح أبواب المدارس والمساجد والجامعات لإطلالة الشباب والشابات والنشوة الأطفال لحضور المخيمات الشبابية والمراكز الصيفية في المحافظات الشرعية، والتي تعزز القيم الدينية والوطنية وترسخ في المجتمع روح الانتماء، وكذلك أيضا تعين على تنشئة الجيل وتنمية الوعي المجتمعي بالقضايا الدينية والوطنية الكبرى وتعزز الهوية الوطنية. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء. كان معنا عدد من الضيوف تعذر الاتصال بهم لبعض الأسباب التقنية والفنية، منهم الأستاذة نجلاء سالم مديرة إدارة الأنشطة الفنية والمسرح بوزارة التربية والتعليم عدن ومنسقة تحدي القراءة العربي بالوزارة، كذلك أيضا الأستاذ عبد الحليم الهجري رئيس مؤسسة القلم التنموية وعضو لجنة المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بمحافظة مأرب. شكرا جزيلا لكل من تواصل معنا، شكرا لمن أطل معنا في المداخلات الأستاذ الدكتور علي سيف الرمال نائب رئيس جامعة إقليم سبأ لشو، تحدث لنا أيضا عن كثير من الإحصائيات المتعلقة بمخاطر المراكز الصيفية الحوثية ومعسكرات التجنيد وتجيش الأطفال والتي حدثت في كثير من المحافظات ومنها أيضا محافظة ريما. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، ولمن أطل معنا في هذه الحلقة ولمن تابعنا في كل مكان. هذه في الختام تحية عطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في التنفيذ فؤاد المجيدي، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أبو رداد يا هاجوس يبدع تزيل الشعر نظم لي لحونة، تزيل الشعر نظم لي لحونة. أنا اللي في هوا خلي مولع متيم في هوا جاد الحنونة،

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: قال أبو طارق بدع في راس داري والقطع متخالفه من كل عينه، حذ رميان المطافي والنياري كل شاجع محتمي عرضه ودينه.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.